الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية. ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية، ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل. إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير، يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية
وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من توفيق من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء. كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينقب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نقتني من مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة.
3: في إطار استراتيجية غابات المغرب، احنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل عدم توحل هذه السدود هذه. في إطار قال لي قلت استراتيجية غابات المغرب، التقينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات باش نجهزوا العالية ديال هذه السدود بالتشجير وبالعمليات محافظة على التربة.
4: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
2: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
5: فنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كان خدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي تكون في واحد مساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الأحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم واخا كيبقى مهم، ولكن مع قارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
2: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم، وللذهب بجدور أسازاك سمارة تاتا ساغورا رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريب قاستات، شيشاوة، وقلعة سراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة سراغنا، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون، طرفاية، قلميم، تانتان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف، وتازع.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
7: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالعيون، تم توقيع اتفاقية تخصص بموجبها الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية منحة لتحالف المستثمرين أورنكس، وذلك لإنجاز دراسة هندسية أولية لمشروعه الخاص بوحدة إنتاج الأمونيا الخضراء في العيون. هذا الاتفاق يروم تمويل الدراسات التقنية الضرورية لتقدم المشروع في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية.
11: هذا التوقيع مهم، يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. هذا التمويل التاريخي يجسد الحضور الأمريكي في الصحراء المغربية من خلال مشروع يرتكز على تقنيات متطورة وخبرات هندسية رفيعة المستوى واستثمارات خاصة، مع ما يرتقب أن يحققه من آثار إيجابية على صعيد إحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية. اتفاقية المنحة المبرمة تجسد هذه الدينامية من التعاون في قطاع الطاقة، وتعكس قدرة البلدين على تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى استثمارات ملموسة. الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام للمغرب من خلال تشجيع الشراكات بين الشركات الأمريكية والمغربية لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية. هذا المشروع مرشح ليصبح رافعة رئيسية للتنمية الصناعية في الصحراء المغربية. تم اختيار تحالف المستثمرين أونكس من طرف الحكومة المغربية لتطوير مشروع مهيكل لإنتاج الأمونيا الخضراء في مدينة العيون في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر المنفذة طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
13: كلية الأنها قضاءيات بدأت كتستجب لمطالب المهنيين ولإحتياجاتهم في الفورماسيون سويتي ولي ناقصة عند المهنيين، إذن هذه مبادرة طيبة.
12: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياد والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
14: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم احنا في واحد المرحله انتقاليه في القطاع ديالنا، تركزوا وتنعاودوا نركزوا على التكوين لان تلقاو هو المدخل يعني باش نحاولوا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال العقبات.
15: اهتمامات الجامعه فيما يخص هذا الميدان فتحاول ان تكون لها دوره كامله حول كل الفاعلين داخل هذا المجال بما فيه النقل السياحي كذلك الذي يلعب دورا كبيرا في ربط كل المجالات الجغرافية داخل البلاد وخارج البلاد.
12: وشكل هذا الحدث فضاء للتواصل المباشر بين المهنيين والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، والهدف تعزيز التبادل وإرساء شراكات عملية بين الوسط الأكاديمي والقطاع السياحي.
9: ريم راديو، ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نغمس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو.
1: الخبر من المصدر.
17: الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح أفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الرؤية ستتيح أيضا أفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا وما تتيحه من آفاق واعدة وخاصة كأس العالم 2030 التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنية التحتية والبناء. نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب، فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار، إذ تقرر ما بين 20 و30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم في المملكة.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة سعيدية افتتحت فعاليات الدورة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة الشرق الذي يشكل منصة هامة لتثمين المؤهلات الفلاحية وتعزيز التنمية المجالية المندمجة. هذه التظاهرة تندرج في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل المنتجات المجالية ركيزة أساسية للتنمية القروية ورافعة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
18: هذا المعرض يعني الهدف دياله هو التعريف بالمنتوجات المجاليه، وايضا يعني فرصه للزائرين ديال مدينه السعيديه باش يكتشفوا التنوع والغنى ديال المنتوجات المجاليه، وايضا تبادل الخبرات بين التعاونيات ديال اللي مهتمة بهذه المنتوجات المجاليه.
10: فضاء المعرض يمتد على مساحة مغطاة تناهز 2500 متر مربع بمشاركة 150 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة ومتنوعة تشمل العسل وزيت الزيتون واللوزة ومنتجات تعكس الغنى الثقافي والفلاحي للمغرب.
19: هذا العام المعرض جاب واحد الشكل جديد، واحد النظام جديد. الحمد لله كان واحد المشاركة ديالنا متميزة، اللي جينا نشاركوا بعدة أنواع ديال الأملو.
10: هذه الدورة تتميز ببرمجة علمية وتكوينية متكاملة تضم ندوات وورشات تطبيقية يؤطرها خبراء وباحثون تتناول على الخصوص مواضيع الجودة والسلامة الصحية والتحول الرقمي والتسويق.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، شكل الاستثمار في الإنسان أحد الثوابت الكبرى للمشروع التنموي للمملكة، انطلاقا من رؤية متبصرة جعلت من الرأسمالية البشرية الدعامة الأساسية لكل تنمية شاملة ومستدامة، ومن تأهيل الكفاءات الوطنية رهانا استراتيجيا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
5: حظي قطاع التكوين المهني بعناية ملكية خاصة عززت حضوره ورسخت مكانته كرافعة لبناء الرأسمالية البشرية من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة وتحديث منظومة التكوين وربطها بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل، بما يعزز تنافسية المملكة ويواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا. لم يكن هذا الهدف مجرد تطوير عادي لمنظومة التكوين، بل تجسيدا لرؤية ملكية شاملة جعلت من الاستثمار في الإنسان خيارا استراتيجيا ومن الكفاءة والابتكار أساسا لبناء مغربي المستقبل القادر على مواجهة مختلف التحديات واستثمار الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
6: أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات في مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
5: لم يكن الارتقاء بمنظومة التكوين المهني مجرد استجابة لحاجيات سوق الشغل، وإنما ورشا استراتيجيا يحظى برعاية ملكية خاصة ويهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو مشروع متكامل يعتبر الرأسمال البشري هو الثروة الحقيقية التي تبني المستقبل الأفضل لجميع المغاربة. من هذا المنطلق وبهذه القناعة شهد قطاو التكوين المهني إصلاحات هيكلية عميقة همت تطوير البنيات وتحديث أساليب التكوين وإعادة النظر في العرضية التكوينية وفق مقاربة تقوم على الجودة والابتكار والملائمة مع متطلبات التنمية الوطنية.
1: النامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع الرأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مباشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، هو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كمسار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
5: هذه الإصلاحات تعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الكفاءة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، فكلما ارتفعت جودة التكوين ازدادت قدرة المقاولة على الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة وتعززت فرص الشباب في الاندماج المهني بما يساهم في رفع الانتاجية ومواكبة متطلبات التنمية. ولذلك لم يعد التكوين المهني ينظر إليه باعتباره مسارا موازيا، بل أصبح أحد المداخل الأساسية لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق الشغل.
7: أعتقد أن الرؤية الملكية فيما يتعلق بارتقاء بالمنظومة البشرية للمغرب ككل باعتبار الرأس مال الحقيقي للمشروع التنموي في المغرب هي رؤية اللي أعطت واحد المجموعة ديال النتائج فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة البشرية ككل، وفي مقدمتها فيما يتعلق بتأهيل هذه الموارد البشرية في بخصوص التكوين ديالها وفيما يتعلق بتأهيلها لسوق الشغل وقدرتها أنها تستجيب للحاجيات ديال سوق الشغل. هنا برز التكوين المهني كأهم الآليات وكأهم المحاور الأساسية اللي تعتمدت في الرؤية الملكية فيما يتعلق بالتأهيل والارتقاء بالمنظومة البشرية ككل. التكوين المهني عرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات، عرف كذلك واحد المجموعة ديال الإجراءات الاستراتيجية اللي جعلت اليوم المنظومتنا ديال التكوين المهني قادرة أنها اليوم تلبي الطموحات أولا ديال سوق الشغل، وقادرة كذلك تأهل مواردنا البشرية وتجعلها قادرة تنخرط في المسلسل الإنتاجي ككل.
5: وإذا كان الاستثمار في الرأسمالية البشرية يمثل حجر الزاوية في هذا الورش الملكي، فإن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تقتضي أيضا منظومة تكوين حديثة قادرة على استشراف مهن المستقبل والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الجديدة. في عالم يشهد تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الجديدة. أصبحت القدرة على مواكبة هذه المتغيرات رهينة بتوفر كفاءات مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمهنية التي تفرضها مهن الحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق انخرطت منظومة التكوين المهني في ورش تحديث شامل ارتكز على تطوير العرض التكويني وإحداث تخصصات جديدة واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تجعل من التكوين فضاء لاكتساب المهارة التطبيقية ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني. وفي صلب هذا التحول برزت مدن المهن والكفاءات باعتبارها مؤسسات من الجيل الجديد تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين المهني من خلال فضاءات عصرية وتجهيزات متطورة وبيئة تكوينية تستجيب للمعايير الحديثة وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في مختلف جهات المملكة.
1: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني رهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. هذه البرامج التي تم تطويرها بالإضافة إلى المهارات التقنية ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية.
5: ولم يقتصر هذا التحديث على تطوير البنية والتجهيزات بل شمل أيضا تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين حتى يصبح التكوين أكثر ارتباطا بالواقع المهني وأكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمقاولات في انسجام مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وتشكل ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل إحدى الركائز الأساسية لهذا الورش بما يعزز قابلية إدماج الخريجين ويمكنهم من اكتساب كفاءات تستجيب لتطلعات المستثمرين ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
7: كسب الرهان ديال المواكبة ديال التوجهات الاقتصادية وكذلك فيما يتعلق بالرهان التكنولوجي اليوم وفق المقاربات الجديدة اللي مشى فيها التكوين المهني فيما يتعلق أولا بتحديد الحاجيات ديال سوق الشغل تحديد الحاجيات ديال المقاولات المغربية وإشراك المقاولات المغربية اليوم في تحديد حتى الخرائط حتى طرق التدريس حتى أنماط ديال ديال ديال التعلمات كان عنده واحد الوقع اللي هو وقع إيجابي فيما يتعلق بتلبية حاجية هذه المقاولات وفيما يتعلق كذلك بتأهيل مواردنا البشرية باش تكون قادرة أنها تنخرط بشكل فعال في إنجاح توجهات التنموية وفي إنجاح كذلك المسلسل الإنتاجي. اليوم المغرب اليوم عنده توجهات متعددة فيما يتعلق بالاقتصاد كل هاد التوجهات اليوم اللي مشى فيها المغرب كان في الموازاة معها واحد النهضة فيما يتعلق بالتكوين المهني اللي قدر أنه يواكب هذه التوجهات الجديدة فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي وفيما يتعلق بالرؤية الصناعية الجديدة ديال المغرب وقدر أنه يعطي موارد بشرية باعتبار أن الرأسمال الحقيقي للمغرب.
5: ورش إصلاح التكوين المهني لم يقتصر على تحديث المناهج وتطوير البنيات بل انطلق من قناعة راسخة مفادها أن تأهيل الرأسمال البشرية يمر أيضا عبر ضمان تكافؤ الفرص وتقريب التكوين من مختلف فئات الشباب أينما وجدوا. وفي هذا الإطار أولت الرؤية الملكية السامية أهمية خاصة لتطوير العرضية التكوينية بمختلف جهات المملكة بما ينسجم مع مبادئ العدالة المجالية ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف الأقاليم والجهات. وشكل إحداث مدن المهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة محطة بارزة في هذا المسار من خلال توفير مؤسسات حديثة وتجهيزات متطورة وعرض تكويني يراعي خصوصيات كل جهة ويرتبط بمؤهلاتها الاقتصادية بما يتيح للشباب فرصا متكافئة.

0: أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول، واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قد قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كيتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كنتوفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعيات إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه.
1: أثر ورش تطويرية التكوينية المهنية لم يعد يقاس فقط بعدد المؤسسات أو المقاعد البيداغوجية، بل بقدرته على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وإعداد كفاءات تستجيب لاحتياجات كل جهة وتساهم في خلق دينامية تنموية متوازنة تجعل من الرأسمال البشري محركا أساسيا للنمو. تعميم فرص الولوج إلى التكوين المهني وربطه بحاجيات التنمية الترابية يعكس رؤية استراتيجية تجعل من الاستثمار في الإنسان مدخلا لترسيخ العدالة المجالية وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف جهات المملكة.
2: من الاستثمار في الرأسمالية البشري إلى تحديث منظومة التكوين وصولا إلى توسيع فرص الولوج إليها بمختلف جهات المملكة، تتواصل مسيرة الإصلاح وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الكفاءة رفيعة لمغرب أكثر تنافسية وأكثر قدرة على استشراف مستقبل أفضل لكل المغاربة.
3: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط اختتمت فعالية الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي نظمت تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

0: وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تعزيز الولوجيات الرقمية، كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والجامعة الوطنية للتخييم بهدف إرساء نموذج وطني مستدام للمخيمات الدامجة.
1: عندنا اليوم جد سعيدة باش نوقعوا هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن والأسرة اللي يعني غادي تخلينا نوجدوا حلول للأشخاص في وضعيات إعاقة وكيفاش يمكن لهم يولجوا للرقمنة والآليات الرقمية.
2: كنت كذلك فرصة للتوقيع على اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم باش تكون عندنا مخيمات دامجة لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة وكذلك مخيمات لفائدة المسنين لأول مرة باش نخرجوا المسنين من العزلة ديالهم.
0: هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: اليوم نجدد الالتزام والعزم على المضي قدما في مسألة الإدماج والإنصاف في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأن قوة المجتمعات وقوة الدول تقاس بقدرتها على إزالة الحواجز أمام جميع القدرات ديال الرأس المال البشري كي تساهم في تنمية بلدها.
0: الحملة تندرج أيضا ضمن التنزيل الفعلي لمخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تجسيدا لالتزامات المملكة المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المادة الثامنة منها والمتعلقة بإذكاء الوعي.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو. هو حفل تكريمي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة درعة فيلالت والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة فيلالت بالراشدية لفائدة المتفوقين في مراكز التحفيظ والكتاتيب القرآنية ومتصدري نتائج الإشهادية بالتعليم العتيق على صعيد الجهة. هذا الحفل المنظم في نسخته الثانية بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد يندرج ضمن الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية للجهتين المنظمتين.
6: احنا سعداء جدا بهذا اللقاء التكريمي اللي كنكرموا فيه واحد مسار، كنكرموا فيه فئة، كنكرموا فيه الطلبة ديال المركز ديال التحفيظ المنتشرة في هذا الجهة المباركة، كنكرموا فيه الطلبة ديال الكتاب القرآنية الذين انخرطوا في حفظ القرآن بشكل كامل في هذه الكتاتيب وفي المراكز التي تشرف على المجالس العلمية الجهوية.
5: هذه المبادرة تروم تعزيز ثقة الطلبة في هذا المسار التعليمي وتشجيع الناشئة على التشبت بالقرآن الكريم وحفظه استمرارا لما عرف به المغاربة من عناية بكتاب الله وتعلق به.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: باستثمار بلغ 105 ملايين درهم جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حلتسوان المتابعة لإقليم برشيد. في إطار الجهود السعية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري. المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة السيارة والارتقاء بجودة الفضاء الحضري.
9: داخل في إطار أولا النظرة الشمولية ديال التنمية المستدامة والمندمجة ديال مختلف يعني مكونات تراب الجهة، وداخل كذلك في إطار إعداد ومواكبة التنمية اللي كتعرفها حد السوالم. حد السوالم أصبحت واحد عاصمة صغيرة صناعية داخل الجهة، واللي غادية وكترتفع كتاخذ الحجم ديالها كيرتفع، ومازال غادي يرتفع جدا لما غادي تبدا الأشغال وتنجز المنصة الغذائية إن شاء الله اللي غتكون هي أكبر منصة على الصعيد الوطني.
8: مجلس جهات الدار البيضاء سطات جعل من إسليم برشيد أحد المحاور الأساسية لبرامجه الاستثمارية من خلال إنجاز وإطلاق مشاريع مهيكلة تهم البنيات التحتية والطرق والتزوين بالماء الصالح للشرب والتنمية القروية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة لتعزيز البنيات التحتية ومواكبة الدينامية الاقتصادية والعمرانية. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد السوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد السوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد السوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد السوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة.
7: ريم راديو.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
10: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسقة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلقة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جميع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المولى أمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه، تاريخه، ثقافته، هويته. وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي إليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارات العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلاقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية على البلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فملي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن. واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فملي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب دياله للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك آدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلفه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
6: كلية لأنها قضاءيات بدأت تستجب لمطالب المهنيين ولإحتياجاتهم في الفورماسيون سويتي ولناقصة عند المهنيين، إذن هذه مبادرة طيبة.
2: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
7: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم احنا في واحد المرحله انتقاليه في القطاع ديالنا، تركزوا وتنعاودوا نركزوا على التكوين لان تلقاو هو المدخل يعني باش نحاولوا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال العقبات.
8: اهتمامات الجامعه فيما يخص هذا الميدان فتحاول ان تكون لها دوره كامله حول كل الفاعلين داخل هذا المجال بما فيه النقل السياحي كذلك الذي يلعب دورا كبيرا في ربط كل المجالات الجغرافية داخل البلاد وخارج البلاد.
2: وشكل هذا الحدث فضاء للتواصل المباشر بين المهنيين والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، والهدف تعزيز التبادل وإرساء شراكات عملية بين الوسط الأكاديمي والقطاع السياحي.
0: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: على مستوى عمالة وجد أنقاد أطلقت سلسلة من المشاريع التنموية والرياضية والمائية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وفي المجال الرياضي أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز ملاعب القرب ومرافق رياضية جديدة في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية بمؤسسات التعليم والجماعات الترابية.
10: اليوم متواجدين في هذا البرنامج، في هذا الورش اللي عطى انطلاقه السيد الوالي ديالو، هو البرنامج ديال هيكله الاحياء ناقص الجيز، اللي كما تلاحظوا انه كيروم الى تقويه الطرقات، كذلك تبريط الارصفه، وغادي يكون على مدى سنتين 2026 2027. الكلفه الاجماليه ديالو 100 مليون درهم.
9: وفي قطاع التجهيزات المائية انطلقت بجماعة سيدي موسى المهايا أشغال مشروع لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فيما شمل التأهيل الحضري، تقديم برنامج لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمدخل الشمالي لمدينة وجدة.
11: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو ومواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الانكولوجي. دونك المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. الكلفه المشروع 6 مليون درهم.
9: هذه المشاريع تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة تسهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: باستثمار بلغ 105 ملايين درهم جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد سوان المتابعة لإقليم برشيد في إطار الجهود السعية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري. المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري.
13: داخل في إطار أولا النظرة الشمولية ديال التنمية المستدامة ومندمجة ديال مختلف يعني مكونات تراب الجهة، وداخل كذلك في إطار إعداد ومواكبة التنمية اللي كتعرفها حد السوالم. حد السوالم أصبحت واحد عاصمة صغيرة صناعية داخل الجهة، واللي غادية وكترتفع كتاخذ الحجم ديالها كيرتفع، ومازال غادي يرتفع جدا لما غادي تبدأ الأشغال وتنجز المنصة الغذائية إن شاء الله اللي غتكون هي أكبر منصة على الصعيد الوطني.
12: مجلس جهات الدار البيضاء سطات جعل من إقليم برشيد أحد المحاور الأساسية لبرامجه الاستثمارية من خلال إنجاز وإطلاق مشاريع مهيكلة تهم البنيات التحتية والطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب والتنمية القروية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة لتعزيز البنيات التحتية ومواكبه الديناميه الاقتصاديه والعمرانيه.
14: Un projet qui s'inscrit dans le cadre
12: هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد سوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد سوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد سوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد سوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو،
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
5: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: باستثمار بلغ 105 ملايين درهم، جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد سوالم التابعة لإقليم برشيد في إطار الجهود السعية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري. المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري.
13: داخل في إطار أولا النظرة الشمولية ديال التنمية المستدامة مندمجة ديال مختلف مكونات تراب الجهة، وداخل كذلك في إطار إعداد ومواكبة التنمية اللي كتعرفها حد سوالم. حد سوالم أصبحت واحد عاصمة صغيرة صناعية داخل الجهة، واللي غادي وكترتفع كتاخذ الحجم ديالها كيرتفع، ومازال غادي يرتفع جدا لما غادي تبدا الاشغال وتنجز المنصه الغذائيه ان شاء الله اللي غتكون هي اكبر منصه على الصعيد الوطني.
12: مجلس جهات الدار البيضاء سطات جعل من إسليم برشيد احد المحاور الاساسيه لبرامجه الاستثماريه من خلال انجاز واطلاق مشاريع مهيكله تهم البنيات التحتيه والطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب والتنميه القرويه. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة لتعزيز البنية التحتية ومواكبة الدينامية الاقتصادية والعمرانية. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد سوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد سوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد سوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد سوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
5: الأخبار

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم.
4: بين تحديات مناخية فردت واقعا جديدا ورؤية ملكية متبصرة استشرفت المستقبل. يخوض المغرب ثورة مائية هادئة لم تعد ندرة المياه تحديا ظرفيا يفرضه توالي سنوات الجفاف فحسب، بل أصبحت أحد أكبر الرهانات الاستراتيجية التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وفي المغرب اختارت المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال من منطقة تدبير الأزمة إلى بناء أمن مائي مستدام من خلال اعتماد سياسة استباقية تقوم على تنويع الموارد المائية وجعل تحلية مياه البحر إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية.
5: هذا التحول الاستراتيجي نحو تحلية مياه البحر يعد فلسفة حكيمة لجلالة الملك تنضاف إلى السياسة الملكية الحسن الثاني رحمة الله عليه فيما يخص تدبير السدود التي أمنت 30 سنة من المياه في المغرب. إلى اليوم هذا الورش الملكي يستهدف 30 سنة المقبلة إلى 2050 من تأمين حوالي 1.7 مليار متر مكعب في حد 2030 و 3 مليار في حد 2035.
6: خيار تحلية مياه البحر لم يعد مجرد بديل استثنائي بل أضحى عماد الاستراتيجية الوطنية للماء التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027 و2000. أمام توالي سنوات الجفاف وإجهاد الفرشة المائية تتحول التحلية إلى طوق نجاة للاستقرار المائي ودعامة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي عبر مختلف جهات المملكة. فقد شكلت التوجيهات الملكية المتعلقة بالماء نقطة تحول حقيقية في السياسة المائية للمملكة.
7: خطاب 14 أكتوبر 2000 و22 يعتبر مرجعا لتسريع وتيرة يعني السياسة المائية بالمغرب من خلال تسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية المائية ومن بينها بطبيعة الحال ما يسمى بالبرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي، ومن بين هذه البرامج من بين هذه البرامج ما يسمى بالبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. في هذا السياق فإن المغرب أخذ على عاتقه الوصول إلى ما يقارب 1.7 مليار متر مكعب من الموارد المائية في أفق 2030، أقصد بذلك مياه التحلية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
5: التوجه نحو تحلية مياه البحر يعد واحدة من الأوراش المهمة التي ستساهم في تحقيق السيادة المائية لأزيد من 24 مليون نسمة المتواجدة على الساحل شرق الساحلي من الناظور الحسيمة طنجة إلى الرباط الدار البيضاء أسفي نحو الداخلة والعيون. هذه المناطق التي عرفت خلال السنوات الأخيرة شحا كبيرا من المياه، لولا الربط المائي ما بين حوض سبو أبي القراق لكانت 23-24 تعرف 12 مليون نسمة ديال منطقة الدار البيضاء المحمدية الرباط سنة العطش. وبالتالي اليوم محطة تحلية مياه البحر ستحقق ذلك السيادة المائية لهذه المناطق على مستوى مياه الشرب، وكذلك تزويد المناطق الفلاحية.
6: مشاريع تحلية المياه تتوزع اليوم على أطراف المملكة من طنجة إلى الجويرة بهدف ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتأمين حاجيات القطاع الفلاحي والصناعي ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مختلف الجهات. ومن أبرز النماذج في هذا المجال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء المقرر تشغيلها بنسبة 100% من الطاقة النظيفة، بما يجعل الترابط بين الأمن المائي والانتقال الطاقي أحد المكونات الأساسية للمشروع. ولا تتوقف الاستدامة عند مصدر الطاقة، بل تشمل كذلك اعتماد تقنيات أكثر نجاعة لتقليص استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المحطات.
7: استدامة الموارد المائية لها مدخلين،

0: بمعنى أن الدار البيضاء ليست وحدها هي المستفيد من هذه المحطة.
1: وتعد محطة الدار البيضاء التي يجري إنجازها أهم محطات تحلية مياه البحر في إفريقيا والثانية في العالم.
2: ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة.
1: فيما ساهمت محطة أكادير في توفير المياه الصالحة للشرب وسقي آلاف الهكتارات بإقليم شتوكا أيتباها. وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة يندرج مشروع محطة الداخلة ضمن هذه الدينامية بطاقة مبرمجة تناهز 37 مليون متر مكعب سنويا، مخصصة لتلبية حاجيات الساكنة ومياه السقي بالاعتماد على المؤهلات الريحية المهمة التي تزخر بها المنطقة.
0: في إطار يعني الالتقائية بين السياسات، فإنه تم فرض استخدام الطاقة النظيفة في تحلية مياه البحر، وهذا كذلك يعتبر من أهم الأوراش التي تبين بأن المغرب يسعى إلى الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، كذلك تنمية العرض المائي وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة.
3: المغرب اليوم مشى إلى التكنولوجيا الابتكارية في تطوير المحطات تحلية مياه البحر عن طريق إدماج الطاقات المتجددة، نموذج محطة ديال الداخلة، محطة العيون، وهذا ساهم في تقليل التكلفة من 8 دراهم ونصف إلى 4 دراهم ونصف، ومع البحث العلمي والابتكار يمكن أن نصل إلى 3 دراهم ونصف.
1: وتتكامل مشاريع التحلية مع أوراش الربط بين الأحواض التي تستهدف نقل ما بين 1 مليار و200 مليون متر مكعب سنويا نحو المناطق التي تعاني الخصاص، بما يساهم في تخفيف الضغط عن الأحواض والفرشاة المائية الداخلية.
4: نعيش يعني واحد التقلبات المناخية اليوم اللي أصبحت مع الأسف منتظمة، وهذه التقلبات المناخية تؤدي على أن سنة كتكون تساقطات 4-5 سنوات تكون الشحد المياه، وبالتالي القيمة المضافة الفلاحية تكون عليها تأثير كبير. كيمكننا من 75 مليون قنطار نهبطوا 45 أو 40 مليون قنطار، التأثير على القيمة المضافة الفلاحية في عود من ديرو 10% النمو كيمكننا نهبطوا 4-5% تنرعي القيمة المضافة الفلاحية، والضغط اللي تيكون كبير على السدود لأن كيمكننا من نسبة الملء ديال 70% نهبطوا 30%، وهذا الشيء عشناه في السنوات الأخيرة. وبالتالي العملية ديال التحلية اليوم مطلوبة وأساسية لتوفير المياه الصالحة للشرب في واحد العدد ديال المناطق المملكة، وأيضا باش تكون عندنا المياه متوفرة من أجل إنتاج الفلاحي.
1: كسب رهان الماء لا يتوقف عند تشييد المنشآت بل يمتد إلى امتلاك مفاتيحها. المغرب اليوم لا يشتري حلولا جاهزة بل يوطن تكنولوجيا ويبني بسواعد مهندسيه وتقنيه صناعة مغربية خالصة في مجال التحلية، واضعا الرأسمال البشري الوطني في قلب هذا التحول الاستراتيجي.
0: الجامعة المغربية فتحت العديد من الأوراش المرتبطة بإصلاح التكوينات إلى غير ذلك، وركزت على ربط الجامعة بمحيطها السوسيو اقتصادي وتنمية العرض الجامعي، وفي هذا السياق بطبيعة الحال تم خلق تكوينات جديدة تتعلق بالتكيف مع متطلبات العصر، سواء تعلق الأمر مثلا بتحلية مياه البحر أو كذلك مثلا في السدود لدينا مدارس متعددة يعني تكوين مهندسين في هذا التخصص. وأكيد أن توسيع العرض الجامعي في هذا السياق يمكن أن يضمن يعني الموارد البشرية الكفيلة ب يعني تنفيذ ما تبقى من البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي.
1: ومع تزايد حجم الاستثمارات يراهن المغرب على بناء صناعة وطنية قادرة على مواكبة هذا القطاع الحيوي

0: وتعزيز البحث العلمي والتكوين الجامعي في مجالات الماء والتكنولوجيا وفقا للرؤية الملكية المتبصرة التي تحرص على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين وتشجيع المقاولات المغربية العاملة في إنجاز المحطات وصيانتها.
1: اليوم المغرب تلقى منظومات ديال التسريع الصناعي، كاين رغبة ديال اننا المغرب يولي بلد مصنع وليس فقط بلد مصدر ديال الصناعات اللي تتم طرف المستثمرين الاجانب، وبالتالي الاستثمار في البنيات التحتيه الصناعيه بصفه عامه بما فيها تحليه سميه البحر مطلوب واساسي. الا بغينا نطوروا تعاونيات فلاحيه مقاولات فلاحيه 100% مغربيه، هي تحتاج المياه.
2: اليوم اغلب المؤسسات اللي كتعتبر أمنية وسيادية فيها شركات وطنية لا يمكن لها الشركات الوطنية إلا أن تستحضر بعد الاستدامة، لأن ما نملكه من ثروات ليس حق لنا فقط ولكن حق لهذا الجيل والأجيال القادمة، لأن كل هذه المشاريع تحتاج إلى ذاك التدبير المستدام للحفاظ على المنظومة البيئية، وهذه هي الفلسفة اليوم ديال جلالة الملك نحو اقتصاد دائري أخضر مستدام، فيه استعمال الطاقات المتجددة، فيه التوجه نحو الهيدروجين الأخضر، فيه تحلية مياه البحر، فيه الحفاظ على مقدراتنا البيئية.
0: تحلية مياه البحر معادلة مستديمة وذكية نجح المغرب في صياغتها، فبفضل ريادته في قطاع الطاقات المتجددة يتم تشغيل هذه المحطات بالطاقة النظيفة لخفض كلفة الإنتاج من جهة والحد من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، مع الالتزام بأعلى المعايير لحماية المنظومة البيئية البحرية. وتطمح المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030.
3: تحلية مياه البحر في المملكة المغربية ليست مجرد مشروع لمواجهة ظرفية جفاف عابرة، بل هي لبنة أساسية في صرح التنمية المستدامة التي يرسخ ركائزها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مشهد يلخص معالم تحول مائي عميق يجعل من تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لتأمين الماء الصالح للشرب ودعم الفلاحة والصناعة والتنمية المجالية. ورش استراتيجي يؤكد أن المغرب وهو يخلد عيد العرش المجيد يسير بثبات نحو مستقبل يضمن فيه أمنه المائي الطاقي والغذائي بكل سيادة وفخر.
4: الخبر من المصدر.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفظ الحجام والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
7: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سفلة وجرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات موازنة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
6: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباش.
8: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده، كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
6: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجات ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاش وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150 ألف شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو، في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية. إلى اللقاء.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله صحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء نرعش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاج الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شامي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية
تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نقتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح أفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الرؤية ستتيح أيضا أفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان، افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا وما تتيحه من آفاق واعدة، وخاصة كأس العالم 2030 التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنية التحتية والبناء. نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب، فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار، إذ تقرر ما بين 20 و30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم في المملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: باستثمار بلغ 105 ملايين درهم، جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حدث سوان المتابعة لإقليم برشيد في إطار جهود السعي إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري. المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري.
6: داخل في إطار أولا النظرة الشمولية ديال التنمية المستدامة ومندمجة ديال مختلف مكونات تراب الجهة، وداخلها كذلك في إطار إعداد ومواكبة التنمية اللي كتعرفها حد السوالم. هاد السوالم اصبحت واحد عاصمه صغيره صناعيه من داخل الجهه، واللي غادي وكترتفع كتاخذ الحجم ديالها كيرتفع، ومازال غادي يرتفع جدا لما غادي تبدا الاشغال وتنجز المنصه الغذائيه ان شاء الله اللي غتكون هي اكبر منصه على الصعيد الوطني.
5: مجلس جهات الدار البيضاء سطات جعل من إسليم برشيد احد المحاور الاساسيه لبرامجه الاستثماريه من خلال إنجاز وإطلاق مشاريع مهيكلة تهم البنيات التحتية والطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب والتنمية القروية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة لتعزيز البنيات التحتية ومواكبة الدينامية الاقتصادية والعمرانية. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد سوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد سوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حد سوالم، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حد سوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بضروب تنقل الساكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالرباط اختتمت فعالية الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي نظمت تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تعزيز الولوجيات الرقمية، كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والجامعة الوطنية للتخييم بهدف إرساء نموذج وطني مستدام للمخيمات الدامجة.
1: أنا اليوم جد سعيدة باش نوقعوا هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن والأسرة اللي يعني غادي تخلينا نوجدوا حلول للأشخاص في وضعية إعاقة وكيفاش يمكن لهم يولجوا للرقمنة والآليات الرقمية.
2: كنت كذلك فرصة للتوقيع على اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم باش تكون عندنا مخيمات دامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك مخيمات لفائدة المسنين لأول مرة باش نخرجوا المسنين من العزلة ديالهم.
0: هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: اليوم نجدد الالتزام والعزم على المضي قدما في مسألة الإدماج والإنصاف في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأن قوة المجتمعات وقوة الدول تقاس بقدرتها على إزالة الحواجز أمام جميع القدرات ديال الرأس مال البشري كي تساهم في تنمية بلدها.
0: الحملة تندرج أيضا ضمن التنزيل الفعلي لمخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تجسيدا لالتزامات المملكة المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المادة الثامنة منها والمتعلقة بإذكاء الوعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، أسازاك، سمارة، طاطا، ساغورة، الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، الرحمنة، يوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، ستاد، شيشاوة، وقلعة صراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة صراغنة، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون، طرفاية، قلميم، تانتان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف وتازع.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: يبقى التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي لمنظومة الصحية طبقاً لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
6: في صلب مشروع الدولة الاجتماعية، يحتل إصلاح المنظومة الصحية مكانة محورية، انطلاقا من رؤية ملكية استشرافية جعلت من صحة المواطن أولوية وطنية، ومن ضمان الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وتجسيدا لهذه الرؤية، انخرط المغرب في ورش إصلاحي غير مسبوق شمل إعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحديث بنيتها وتعزيز مواردها البشرية وتسريع تحولها الرقمي، بما يرسخ أسس منظومة صحية حديثة قادرة على مواكبة رهانات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.
4: التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة لم تكن مجرد إعلان عن توجهات استراتيجية، بل شكلت خارطة طريق لورش وطني غير مسبوق يستهدف بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وإنصافاً ونجاعة تستجيب لتطلعات المواطنين في إطار الدولة الاجتماعية. وترجمة لهذه الرؤية، انخرط المغرب في إصلاح هيكلي شامل يرتكز على منظومة قانونية ومؤسساتية جديدة تقوم على حكامة حديثة وتأهيل الموارد البشرية وإعادة تنظيم العرض الصحي وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز نجاعة المنظومة الصحية وجودة خدماتها.
7: الرؤية الملكية ديال صاحب الجلالة الله ينصرو فكانت عظيمة منذ 2002. طبعا كانوا مراحل، والمرحلة الأساسية ديال 2018-2019-2022 حتى هذا هو إعادة النظر في هذه المنظومة الصحية في واحد الرؤية ملكية اللي عظيمة، هي أولا باش نعطيو لجميع المواطنين واحد الصحة جيدة للجميع، ما كاينش الفرق ما بين المدن أو القرية. أولا، ثانيا السيادة الصحية، وهذا مشروع ملكي. السيادة الصحية ماشي غير المغرب، حتى الإفريقية كلها، لأن من بعد الكوفيد 19 صاحب الجلالة نصرو أعطى تعليمات في إطار السيادة الصحية. شنو هي السيادة الصحية؟ في الأدوية، في العلاج، في التلقيح حتى هو، ولكن حتى في الخدمات الصحية، لا الوقاية الوقائية ولا العلاجية. وهذا هذه المنظومة الصحية الجديدة للمغرب، والمغرب يمكن له يفتخر بها، غادي تمكننا أولا في إطار طبعا واحد الحكمة جيدة وجديدة جهوية، هما المجموعات الصحية الترابية، باش تعطي لجميع المواطنين جميع الخدمات اللي يحتاجوها في واحد إطار صحي جديد، ولكن إطار ترابي صحي جهوي.
4: ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل أحد أبرز مرتكزات هذا الإصلاح، باعتباره مدخلاً لضمان الولوج المنصف إلى العلاج وتعزيز الحق في الصحة، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية ومن العدالة الاجتماعية خياراً استراتيجياً.
7: التغطية الصحية الشاملة، فالمغرب دار واحد الخطوة جديدة ونموذجية لجميع الدول اليوم تأخذوا المغرب كنموذج، لأنه كنا واحد المرحلة اللي كان فيها تقريبا 15% ديال المغاربة اللي كان عندهم تغطية صحية شاملة، اليوم تقريبا 100% ديال المغاربة عندهم واحد التغطية صحية اللي تجعل بأنهم يمكن لهم يمشيوا ياخذوا الخدمات الصحية لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بنفس الجودة وفي إطار الجهوية. غادي تمكن المغاربة يبقوا في الجهة اللي هما فيها ويلقوا جميع الخدمات الصحية، فهذا واحد خطوة جديدة، واحد خطوة ملكية، واحد الرؤية ملكية اللي اليوم جميع الدول تبينوا بأن المغرب عاوتاني وصل واحد المستوى اللي غادي يبين بأنه هو نموذج جديد في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية.
4: ومن بين أبرز مستجدات هذا الورش اعتماد نموذج المجموعات الصحية الترابية باعتباره آلية جديدة لتنظيم المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، تقوم على توحيد تدبير المؤسسات الصحية وتحسين التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية وتقريب القرار الصحي من خصوصيات كل جهة، بما يسهم من الرفع من جودة الخدمات وتحقيق عدالة مجالية أكبر.
7: الرؤية الملكية كيف تكلمت عليها هي أساسية للمستقبل، لأن في المستقبل جميع الجهات في المغرب غادي تكون عندهم واحد المسؤولية في واحد الجهة معينة، ولكن بجميع الإمكانيات، لا التقنية ولا العلمية ولا الموارد البشرية ولا حتى الموارد المادية. إذن من هنا 3-4 سنوات جميع المجموعات الصحية الترابية غادي يمكن لها في أي جهة يكون جميع الخدمات، لا في المستوى الأولي احنا تنتكلموا على الوقاية، والمستوى الثاني على الصعيد الإقليمي ولا الجهوي، ولا المستوى الثالث هو المستوى ديال المستشفيات الجامعية اللي طبعا تعطوا العلاجات في واحد مستوى عالي، ولكن حتى البحث العلمي وحتى التكوين. وهذا الشيء بجميع الجهات، الحالة اليوم كاينة بأن كثير من الجهات عندهم جميع هذه الإمكانيات، ولكن في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية في هذه المجموعات الصحية الترابية على ثلاثة أو أربعة سنوات جميع الجهات غادي تكون عندهم جميع الإمكانيات باش نلبيو الخدمات الصحية لجميع المواطنين في واحد الإطار اللي هو للجميع من طنجة للقويرة.
4: بعد إرساء أسس الإصلاح المؤسساتي انتقل هذا الورش إلى مرحلة التنفيذ الميداني من خلال استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية الصحية، همت بناء مستشفيات جديدة وتأهيل أخرى وتوسيع العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، بما يعزز ولوج المواطنين إلى خدمات صحية جودة. لم يكن إصلاح المنظومة الصحية ليبلغ أهدافه دون تعزيز البنية التحتية باعتبارها الدعامة الأساسية لتطوير العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطن والارتقاء بجودة التكفل بمختلف جهات المملكة. ومن هذا المنطلق يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار الصحي من خلال بناء مؤسسات استشفائية جديدة وتأهيل أخرى وفق رؤية تروم إرساء شبكة صحية عصرية تستجيب للتحولات الديموغرافية وتواكب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
8: منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلاف المنعمين، فجعل من إعادة تهيئة وتطوير المنظومة الصحية واحد العنصر الأساسي لإنشاء الدولة الاجتماعية، في مشروع الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية. كان شاهدوا الآن واحد كما قلتي تسارع نتاع البنية التحتية والأشغال المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية. فهذا التطوير هذا وهذا الإنشاء نتاع هذه البنيات التحتية وهذه المنشآت الصحية فسهل الولوجية نتاع المواطنين للعلاج وتوسع العرض الصحي. فهذا جاء في إعادة تأهيل المنظومة. سنشاهد الآن أن هناك جميع المناطق في البلاد، جميع الجهات فيها مستشفيات جامعية كبرى، فيها مستشفيات للقرب، وذلك كما قلنا باش نسهلوا المواطن الولوج للصحة. الولوجية كذلك ساهم فيها واحد التسعيرة اللي كتحترم التعريفة الوطنية المرجعية وتعميم نتاع التغطية الاجتماعية التغطية الصحية، فهذا سهل الولوج للمواطنين للاستشفاء.
4: كما شملت هذه الدينامية إنجاز وتوسعة مراكز استشفائية جامعية ومستشفيات جهوية وإقليمية في كل مناطق المملكة من طنجة إلى القويرة، إلى جانب إعادة تأهيل المئات من مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الحلقة الأولى في مسار التكفل بالمريض، بما يسهم في تقريب الخدمات الصحية وتعزيز العدالة المجالية. ولا يقتصر تطوير البنية التحتية على تشييد المباني أو اقتناء التجهيزات، بل يشمل أيضا إعادة تنظيم الفضاءات الاستشفائية وفق معايير حديثة تراعي سلامة المريض وانسيابية مسار العلاج وظروف اشتغال مهنية صحة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لجودة الخدمات الصحية.
8: توفر على واحد الأجهزة وواحد المعدات اللي جد متطورة هو كي يسهل التشخيص، يمكننا نديرو تشخيص مبكر لواحد الامراض اللي كتولي معقده الا ما كانش تشخيص مبكر. واحسن من ذلك فيمكننا الان نديرو التشخيص الاستباقي، وكتعرفوا انه هناك واحد المختبر الان اللي كيتوفر عليه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الدولي محمد السادس اللي فيه لا ميديسين بريديكتيف، يعني الطب الاستباقي والتنبؤي والطب المشخصن، لأن الآن يمكن لنا نشخصوا العلاج أخذنا بعين الاعتبار الجينات والوراثة وواحد العديد من المعطيات نتاع المرضى. إذن هذه المسألة هذه فهي مهمة الآن في التطور ديال الطب في العالم، والحمد لله المغرب الآن من ضمن الدول اللي تسبق لهذا المجال هذا. هناك واحد السرعة كذلك في التشخيص، وهناك الدقة في التشخيص، فالان الى خدينا لي غام 3 تسلا اوميغا اللي كاينه مثلا 3 تسلا وان شاء الله غتكون 5 تسلا، فهذه كتمكن احنا عشناها في الامس القريب في المسابقات الدوليه نتاع كره القدم، فهناك لاعبين اللي يمكن لنا نشخصوا واحد لي ليزيون واحد الاصابات اللي شحال هذه بوسائل المتداوله ما كانش ممكن، فكون هناك واحد الدقه في التشخيص، هناك واحد السرعه في التشخيص، وهذا كامل تيصب في مصلحه المرضى.
2: جودة الخدمات الصحية تظل المعيار الحقيقي لقياس أثر الإصلاح على حياة المواطن باعتبارها الترجمة العملية لمختلف الأوراش التي يشهدها القطاع الصحي. وفي هذا الإطار انصب الاهتمام على تطوير مسار التكفل بالمريض انطلاقا من الاستقبال والتوجيه مرورا بالتشخيص والعلاج وصولا إلى المتابعة الطبية وفق مقاربة تضع المرتفق في صلب المنظومة الصحية. كما شهد العرض الصحي تعزيز خدمات الطب العام والطب المتخصص وتطوير أقسام المستعجلات ومختبرات التحاليل والتصوير الطبي بما يسهم في تحسين جودة التشخيص وتسريع التكفل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. ولم يقتصر هذا التطوير على الجانب العلاجي، بل شمل أيضا ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز سلامة المرضى وتحسين ظروف الاستقبال بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لانتظارات المواطنين. لم يقتصر تطوير المنظومة الصحية على تحديث المؤسسات والخدمات، بل واكبته طفرة رقمية غيرت طرق تدبير القطاع وأعادت صياغة العلاقة بين المرتفق والمؤسسة الصحية. في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لتطوير الخدمات العمومية، يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب لما يوفره من حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات وتبسيط مسار العلاج وتعزيز نجاعة التدبير.
7: الرقمنة هي أساسية لأن كنا تشوفوا بأن المواطنين تديروا تشخيصات طبية أو تحاليل بيولوجية أو كثير من الأشياء اللي تطلبوا الطبيب، والمواطن ملي تيبدل الطبيب أو ملي تيبدل الجهة أو ملي تيمشي واحد المستشفى آخر أو ملي تيمشي القطاع الخاص خصو من جديد يعاود جميع التحاليل. فإذا الرقمنة غادي تسهل أولا المريض باش جميع المسائل الطبية اللي تتخصو غادي تكون في واحد الإطار ملف طبي، والرقمنة غادي تساعد في هذا المجال، وباش من يمشي من طبيب للطبيب آخر أو من المركز الصحي للمستشفى أو من القطاع العام للقطاع الخاص يلقى جميع المعلومات الطبية اللي عنده، وغتسهل المأمورية ديالو، وغتسهل اولا لا تشخيص ديال المرض ديالو ولكن حتى التكفل ديالو ديال المرض ديالو او جميع المسائل الطبية. اذا هذه الرقمنة فهي اساسية في اطار عاوتاني حكمة جديدة للمنظومة الصحية.
2: وفي هذا الإطار يشهد القطاع الصحي اعتماد منظومات معلوماتية حديثة تتيح رقمنة الملف الطبي وتتبع المسار العلاجي وتعزيز تبادل المعطيات بين المؤسسات الصحية. كما تسهم الرقمنة في تبسيط الخدمات وتسريع الإجراءات وتحسين استمرارية التكفل بالمريض بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز حكمة القطاع الصحي.
7: الرهان الأكبر هو طبعا جميع المعلومات الصحية ديال جميع المواطنين فتكون على واحد المستوى سري أولا باش نحميو جميع المعلومات ديال المواطنين، والحد هادو معلومات خاصة معلومات طبية. هذا هو الرهان الأول. الرهان الثاني هو هذا الرقمنة، هو الذكاء الاصطناعي، خصنا نستعملوه في واحد الإطار اللي هو في مصلحة المواطنين وفي مصلحة الصحة ديال المواطنين، باش هاد المعلومات يمكن لها تمشي من قطاع لقطاع آخر أو تمشي من المركز الصحي المستشفى الإقليمي أو الجامعي أو الجهوي. إذن استعمال الذكاء الاصطناعي أو الرقمنة خص يكون واحد استعمال اللي يكون موضوعي وفي إطار تحسن الصحة ديال المواطن. إذن سرعة أكثر، تشخيص متبكر، ولكن واحد العلاج اللي يكون أحسن احسن علاج في واحد الجوده عاليه ولكن بسرعه سريعه باش نتفاداو المشاكل الصحيه ونتفاداو امراض مزمنه او خطيره في اطار الصحه ديال المواطنين.
2: إذا كانت البنية التحتية تشكل الدعامة الأساسية والخدمات الصحية ثمرة الاستثمار والرقمنة رافعة للتطوير، فإن نجاح أي منظومة صحية يظل رهينا بالعنصر البشري الذي يشكل القلب النابض لكل إصلاح.

0: الكفاءات الطبية والتمريضية ودعم العمل متعدد التخصصات داخل المؤسسات الصحية.
1: أنا تفائل بزاف وفرحان بزاف، وفي الدومين ديال جراحة القلب البارح سنفتح مع واحد صديقة واحد الجراح مون اسيستون، تنقول له هذا الشيء واش كنا تنحلموا به واحد النهار، هاد العمليات اللي فتحت واحد العملية اللي تدار وحده يمكن في العالم، مره في العالم بدات شفنا نديروها وتتخرج المريضه بعد ساعتين تتفيق وتضحك وتفلا، تنقولوا هاد الحوايج هادي واحد 10 سنين ما عمرنا ما كنا تنحلموا نديروا بحال هاد العمليات، والحمد لله دابا وصلنا لواحد لانديبوندونس ديال لا ميديسين في المغرب.

0: الحالة هذه كنا كنشوفوا واحد الهجرة كبيرة نتاع الأطر الصحية والطبية والجهات الطبية للخارج. ربما كان البعض كيظن انهم كنمشيو غير لتحسين ظروف العيش وكذلك الموارد الماليه، مي اكتشفنا انه الاطر الطبيه كانت كتهاجر لان ما كانش كتكون عندها ظروف الاشتغال وتقنيه الاشتغال اللي تخولها انها تخدم باريحيه وانها تسدي الخدمه كما كيمكن تسديها المرضى نتاعها. فالحمد لله شاهدنا الان على انه بفعل انه عندنا واحد المعدات كبيره واحد المناخ نتاع العمل اللي وجد جد متطور. فالان ربما ولينا كنشهدوا واحد الهجره معكوسه، يعني الان الناس كيجيو يلتحقوا بالمؤسسات الاستشفائيه المغربيه لان التجهيزات كتخول لهم الان يمارسوا واحد الطب جد متطور.
1: إنها مقاربة متكاملة تجعل من الطبيب والممرض ومختلف مهني الصحة شركاء أساسيين في تنزيل هذا الورش الوطني، خدمة لصحة المواطن وتعزيزا لنجاعة المنظومة الصحية.
0: هناك عمل كثير باقي كيتعمل الان، لان حنا خصنا نعرفوا انه هذا النوع ديال التحديث ديال المنظومه في عبر العالم فهو كيطلب واحد التحويل جينيراسيونيل اللي بغينا نقولوا من اجيال لاجيال. فالمغرب خدا هذا الرهان بحكم الرؤيه الاستباقيه نتاع سيدنا الله ينصرو، خدا هذا الرهان انه يطور بهذه السرعه هذه المنظومه هذه، ومشينا بعيد في هذا المجال الحمد لله. وباقي الان عديد من المسائل اللي كتعمل باش يمكننا نوفروا واحد الصحه اللي لائقه بالمواطن واللي يلجا المواطن باحترام وبافيك دينيتي.
1: إصلاحات هيكلية، مؤسسات صحية حديثة، خدمات أكثر تطوراً، وتحول رقمي متسارع، جميعها محطات ضمن مسار متواصل يروم بناء منظومة صحية حديثة تجعل الإنسان في صلب أولوياتها. ورش استراتيجي يعكس الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وضمان حق المواطن في خدمات صحية ذات جودة. وبينما تحقق من منجزات وما يتواصل من إصلاحات، يمضي المغرب بخطى واثقة نحو منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا واستدامة، لأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل الوطن.
2: على مستوى عمالة وجدة أنقاد أطلقت سلسلة من المشاريع التنموية والرياضية والمائية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وفي المجال الرياضي أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز ملاعب القرب ومرافق رياضية جديدة في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية بمؤسسات التعليم والجماعات الترابية.
3: اليوم متواجدين في هذا البرنامج في هذا الورش اللي عطى انطلاقه السيد الوالي ديالو، هو البرنامج ديال هيكله الاحياء ناقص التجهيز اللي كما تلاحظوا انه كيروم الى تقويه الطرقات كذلك تبريط الارصفه، وغادي يكون على مدى سنتين 2026 2027. الكلفه الاجماليه ديالو 100 مليون درهم.
2: وفي قطاع التجهيزات المائية انطلقت بجماعة سيدي موسى المهايا أشغال مشروع لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فيما شملت

0: التأهيل الحضري، تقديم برنامج لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمدخل الشمالي لمدينة وجدة.
1: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو والمواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الانكولوجي. دونك المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. الكلفة المشروع 6 مليون درهم.
0: هذه المشاريع تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة تسهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوتي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
2: الله يكبر بك، ميرسي بوكو ومرحبا.
1: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
2: بالنسبة لتبييض الأسنان هي سون بروسيدور لي آمنة إلى الدارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دونتيست، لأن هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا أن بلانشيمون دونتير. خصنا نتأكدوا من صحة الأسنان مزيانة، صحة اللثة مزيانة، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الأسنان، لأن تبقى أن برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حالة ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الأسنان. دونك سا امبليك أنه تو واحد لا بروسيدور صدر قبل ما نوصلوا لذاك تبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
1: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
2: شكرا على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون غادي نحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابيليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
1: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
2: ألوغ بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلونشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، عطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلا ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لاكولوغ ديالهم أو تبيضهم خصهم يتعاودوا.
1: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وإمتى الشخص يمكن يدير الخاصية ديال هوليود سمايل وما تأثرش ليه، ما تكونش خطر على السنة دياله؟
2: بيان ألوغ، الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقاه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا، هو تيعني لنا واحد الابتسامة جميلة اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائية ولا دون فاسون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان او لا دي فاسيت دونتير او لا دي كورون دونتير، هو تيعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا بصحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليود سمايل كيفاش نقدروا نديروه، نقدروا نديروه سوا بان بلانشيمون الا كانوا سنينات دو باز زوينين، يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه، علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا؟ كان مشكل في الفورم او في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزو دي فاسيت دونتير، يعني كنبردوا بطريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش ندير واحد التركيبات او العدسات او نيفو ديال السنينات. كنبدا كنحسنوا من الجمال، يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال دي تاش او نيفو ديال السنينات، الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور او لا دي فراكتور او لا كسر في الاسنان ديالنا.
1: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية. ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحد الرخصة اللي هي طبية؟
2: نعم، الوغ بالنسبه لتبييض الاسنان المشكل اللي كنلقاو دابا هو ان هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقه غير قانونيه. ودونك كنرجعوا لنفس المشكل هو ان هاد لي برودوي تيكون تري كونسونطري كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليف ديال الشفتين. الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه باحتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون حتى حتى السنان كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونط اي دي فوا حتى كنحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تيولينا اللثه كتهرب لنا على السنان.
1: طيب وممكن انها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات سرطان الفم مثلا.
2: الاستعمال الغير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الاسنان في المراكز التجميليه اللي كنلاحظوا لينا كنلاحظوا بنا دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير هو في حد ذاته شويه خطير لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسونطري التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسونطري لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه اولا مع الشفتين ولا لي ليفغ اولا لي تيغومون اللي هما لا بو ديال اللي هي قريبه للفم تقدر يدينا الى حروقات. زائد ان داك لو لازير اولا لا لوميير اللي كنديروا باش تاكتيفي لنا لو برودوي الا كانت كتستعمل بطريقه عشوائيه وسكسيسيف يعني مره مره مره مره مره سوتو لي باسون اللي كيدوموند انهم يدير لهم بلوزيغ بلانشيمون على فوا بيان سور كتقدر دير لنا تلف في لي سيلول اولا فوالا تلف او نيفو دي سيلول تلف ديال لي سيلول على انتيرم يل بو ميم يؤدي بوتيتر كيلكو كونسير دو بو.
1: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
2: مرحبا بك لينا.
1: الابتسامه الجميله لا تعني فقط أسنانا أكثر بيضا بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية. وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاج الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق ثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاج الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية
تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا ورفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سد القنيطرة.
4: في إطار استراتيجية غابات المغرب، احنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل عدم توحل هذه السدود هذه في إطار اللي قلت لك استراتيجية غابات المغرب. التقينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات باش نجهزوا العالية ديال هذه السدود بتشجير وبعمليات محافظة على التربة.
5: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
3: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
6: وقفنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كان خدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي كانت تكون في واحد مساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الأحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم يعني واخا كيبقى مهم ولكن مع قارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
3: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم، وللذهب بجدور أسازاك سمارة تاتا زاغورا رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكاس، طات، شيشاوة، وقلعة سراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة سراغنا، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، تانتان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف، وتازع.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بالعيون، تم توقيع اتفاقية تخصص بموجبها الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية منحة لتحالف المستثمرين أورنكس، وذلك لإنجاز دراسة هندسية أولية لمشروعه الخاص بوحدة إنتاج الأمونيا الخضراء في العيون. هذا الاتفاق يروم تمويل الدراسات التقنية الضرورية لتقدم المشروع في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية.
3: هذا التوقيع مهم، يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. هذا التمويل التاريخي يجسد الحضور الأمريكي في الصحراء المغربية من خلال مشروع يرتكز على تقنيات متطورة وخبرات هندسية رفيعة المستوى واستثمارات خاصة، مع ما يرتقب أن يحققه من آثار إيجابية على صعيد أحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية. اتفاقية المنحة المبرمة تجسد هذه الدينامية من التعاون في قطاع الطاقة، وتعكس قدرة البلدين على تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى استثمارات ملموسة. الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام للمغرب من خلال تشجيع الشراكات بين الشركات الأمريكية والمغربية لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية. هذا المشروع مرشح ليصبح رافعة رئيسية للتنمية الصناعية في الصحراء المغربية. تم اختيار تحالف المستثمرين أونكس من طرف الحكومة المغربية لتطوير مشروع مهيكل لإنتاج الأمونيا الخضراء في مدينة العيون في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر المنفذة طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلفه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: حصاد الجهاد.
1: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
8: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة.
9: في إطار استراتيجية غابات المغرب، احنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل عدم توحل هذه السدود هذه. في إطار اللي قلت لك استراتيجية غابات المغرب، التقينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات باش نجهزوا العالية ديال هذه السدود بالتشجير وبالعمليات محافظة على التربة.
10: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي نفعلها اليوم، وهي أعطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
8: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
11: فنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كان خدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي تكون في واحد مساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم واخا كيبقى مهم، ولكن مع مقارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
8: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
12: قدرة
7: بالرباط اختتمت فعالية الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي نظمت تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تعزيز الولوجيات الرقمية. كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والجامعة الوطنية للتخييم بهدف إرساء نموذج وطني مستدام للمخيمات الدامجة.
12: اليوم جد سعيدة باش نوقعوا هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن والأسرة اللي يعني غادي تخلينا نوجدوا حلول للأشخاص في وضعية إعاقة وكيفاش يمكن لهم يولجوا للرقمنة والآليات الرقمية.
13: كنت كذلك فرصة للتوقيع على اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم باش تكون عندنا مخيمات دامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك مخيمات لفائدة المسنين لأول مرة باش نخرجوا المسنين من العزلة ديالهم.
7: هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
14: اليوم نجدد الالتزام والعزم على المضي قدما في مسألة الإدماج والإنصاف في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأن قوة المجتمعات وقوة الدول تقاس بقدرتها على إزالة الحواجز أمام جميع القدرات ديال الرأس المال البشري كي تساهم في تنمية بلدها.
7: الحملة تندرج أيضا ضمن التنزيل الفعلي لمخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تجسيدا لالتزامات المملكة المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المادة الثامنة منها والمتعلقة بإذكاء الوعي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، شكل الاستثمار في الإنسان أحد الثوابت الكبرى للمشروعية التنموية للمملكة، انطلاقا من رؤية متبصرة جعلت من الرأسمالية البشرية الدعامة الأساسية لكل تنمية شاملة ومستدامة، ومن تأهيل الكفاءات الوطنية رهانا استراتيجيا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. حظي قطاع التكوين المهني بعناية ملكية خاصة عززت حضوره ورسخت مكانته كرافعة لبناء الرأسمالية البشرية من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة وتحديث منظومة التكوين وربطها بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل، بما يعزز تنافسية المملكة ويواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا. لم يكن هذا الهدف مجرد تطوير عادي لمنظومة التكوين،
18: بل تجسيدا لرؤية ملكية شاملة جعلت من الاستثمار في الإنسان خيارا استراتيجيا ومن الكفاءة والابتكار أساسا لبناء مغربي المستقبل القادر على مواجهة مختلف التحديات واستثمار الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
19: أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القوة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات من المجال وفي مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
18: لم يكن الارتقاء بمنظومة التكوين المهني مجرد استجابة لحاجيات سوق الشغل، وإنما ورشا استراتيجيا يحظى برعاية ملكية خاصة ويهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو مشروع متكامل يعتبر الرأسمال البشري هو الثروة الحقيقية التي تبني المستقبل الأفضل لجميع المغاربة. من هذا المنطلق وبهذه القناعة شهد قطاع التكوين المهني إصلاحات هيكلية عميقة همت تطوير البنيات وتحديث أساليب التكوين وإعادة النظر في العرضية التكوينية وفق مقاربة تقوم على الجودة والابتكار والملائمة مع متطلبات التنمية الوطنية.
20: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع رأس المال البشري وفئة الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مبشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في ثلاث اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول خمس مشاريع مهيكلة ومتكاملة. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة للحقيقة. حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، هو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل الموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
18: هذه الإصلاحات تعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الكفاءة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، فكلما ارتفعت جودة التكوين ازدادت قدرة المقاولات على الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة، وتعززت فرص الشباب في الاندماج المهني، بما يساهم في رفع الانتاجية ومواكبة متطلبات التنمية. ولذلك لم يعد التكوين المهني ينظر إليه باعتباره مسارا موازيا، بل أصبح أحد المداخل الأساسية لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق الشغل.
0: أعتقد أن الرؤية الملكية فيما يتعلق بارتقاء بالمنظومة البشرية للمغرب ككل باعتبار الرأس مال الحقيقي للمشروع التنموي في المغرب هي رؤية اللي اعطت واحد المجموعة ديال النتائج فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة البشرية ككل، وفي مقدمتها فيما يتعلق بتأهيل هذه الموارد البشرية في بخصوص التكوين ديالها، وفيما يتعلق بتأهيلها لسوق الشغل وقدرتها أنها تستجيب للحاجيات ديال سوق الشغل. هنا برز التكوين المهني كأهم الآليات وكأهم المحاور الأساسية اللي تعتمدت في الرؤية الملكية فيما يتعلق بالتأهيل والارتقاء بالمنظومة البشرية ككل. التكوين المهني عرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات، عرف كذلك واحد المجموعة ديال الإجراءات الاستراتيجية اللي جعلت اليوم المنظومتنا ديال التكوين المهني قادرة أنها اليوم تلبي الطموحات أولا ديال السوق الشغل، وقادرة كذلك تأهل مواردنا البشرية وتجعلها قادرة تنخرط في المسلسل الإنتاجي ككل.
18: وإذا كان الاستثمار في الرأسمالية البشرية يمثل حجر الزاوية في هذا الورش الملكي، فإن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تقتضي أيضا منظومة تكوين حديثة قادرة على استشراف مهن المستقبل والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الجديدة. في عالم يشهد تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الجديدة، أصبحت القدرة على مواكبة هذه المتغيرات رهينة بتوفر كفاءات مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمهنية التي تفرضها مهن الحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق انخرطت منظومة التكوين المهني في ورش تحديث شامل ارتكز على تطوير العرض التكويني وإحداث تخصصات جديدة واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تجعل من التكوين فضاء لاكتساب المهارة التطبيقية ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني. وفي صلب هذا التحول برزت مدن المهن والكفاءات باعتبارها مؤسسات من الجيل الجديد تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين المهني من خلال فضاءات عصرية وتجهيزات متطورة وبيئات تكوينية تستجيب للمعايير الحديثة وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في مختلف جهات المملكة.
20: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، رهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل، وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. هذه البرامج التي تم تطويرها بالإضافة إلى المهارات التقنية ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية.
18: ولم يقتصر هذا التحديث على تطوير البنية والتجهيزات، بل شمل أيضا تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين حتى يصبح التكوين أكثر ارتباطا بالواقعية المهنية وأكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمقاولات في انسجام مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وتشكل ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل إحدى الركائز الأساسية لهذا الورش، بما يعزز قابلية إدماج الخريجين ويمكنهم من اكتساب كفاءات تستجيب لتطلعات المستثمرين ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
0: كسب الرهان ديال المواكبة ديال التوجهات الاقتصادية وكذلك فيما يتعلق بالرهان التكنولوجي اليوم وفق المقاربات الجديدة اللي مشى فيها التكوين المهني فيما يتعلق أولا بتحديد الحاجيات ديال سوق الشغل، تحديد الحاجيات ديال المقاولات المغربية وإشراك المقاولات المغربية اليوم في تحديد حتى الخرائط حتى طرق التدريس حتى أنماط ديال التعلمات، كان عنده واحد الوقع اللي هو وقع إيجابي فيما يتعلق بتلبية حاجية هذه المقاولات وفيما يتعلق كذلك بتأهيل مواردنا البشرية باش تكون قادرة أنها تنخرط بشكل فعال في إنجاح توجهات التنموية وفي إنجاح كذلك المسلسل الإنتاجي. اليوم المغرب اليوم عنده توجهات متعددة فيما يتعلق بالاقتصاد، كل هاد التوجهات اليوم اللي مشى فيها المغرب كان في الموازاة معها واحد النهضة فيما يتعلق بالتكوين المهني اللي قدر أنه يواكب هذه التوجهات الجديدة فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي وفيما يتعلق بالرؤية الصناعية الجديدة ديال المغرب، وقدر أنه يعطي موارد بشرية باعتبار أن الرأسمال الحقيقي للمغرب.
18: ورش إصلاحي التكوين المهني لم يقتصر على تحديث المناهج وتطوير البنيات، بل انطلق من قناعة راسخة مفادها أن تأهيل الرأسمال البشرية يمر أيضا عبر ضمان تكافؤ الفرص وتقريب التكوين من مختلف فئات الشباب أينما وجدوا. وفي هذا الإطار أولت الرؤية الملكية

0: بمؤهلاتها الاقتصادية بما يتيح للشباب فرصا متكافئة للاستفادة من تكوين ذي جودة دون الحاجة إلى التنقل نحو أقطاب بعيدة.
1: حرص معهد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتان أساسيتان، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كيتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كنتوفروا كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعيات إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه.
0: أثر ورش تطويرية التكوينية المهنية لم يعد يقاس فقط بعدد المؤسسات أو المقاعد البيداغوجية، بل بقدرته على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وإعداد كفاءات تستجيب لاحتياجات كل جهة وتساهم في خلق دينامية تنموية متوازنة تجعل من الرأسمال البشري محركا أساسيا للنمو. تعميم فرص الولوج إلى التكوين المهني وربطه بحاجيات التنمية الترابية يعكس رؤية استراتيجية تجعل من الاستثمار في الإنسان مدخلا لترسيخ العدالة المجالية وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف جهات المملكة.
2: من الاستثمار في الرأسمالية البشري إلى تحديث منظومة التكوين وصولا إلى توسيع فرص الولوج إليها بمختلف جهات المملكة، تتواصل مسيرة الإصلاح وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الكفاءة رفيعة لمغرب أكثر تنافسية وأكثر قدرة على استشراف مستقبل أفضل لكل المغاربة.
3: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل الجلالة الملك آدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم

0: من المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السمي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد أمام الاتحاد الإفريقي على ضرورة إرساء حكامة إدارية ومالية ناجعة تخدم المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بتمويل من البنك الدولي، موريتانيا تطلق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين النساء في منطقة الساحل. في جنوب إفريقيا، قطاع المناجم يسجل 33 حالة وفاة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. البداية من أديس أبابا، وفي إطار أشغال الدورة العادية 49 لمجلس التنفيذي للمنظمة، المملكة المغربية تجدد تأكيدها أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على قناعاتها بأن نجاعة العمل القاري ترتكز على حكامة إدارية ومالية عصرية وصارمة وموجهة بقوة نحو تحقيق النتائج بهدف خدمة المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
3: في مداخلة خلال مناقشة القضايا الإدارية والمالية للاتحاد الإفريقي، أكد الوفد المغربي على أن تدبير موارد الاتحاد الإفريقي يتعين أن يندرج في إطار رؤية استراتيجية تمنح الأولوية للنجاعة والتأثير وخلق القيمة لفائدة الدول الأعضاء والساكنة الإفريقية. المملكة دعت لفائدة إجراء تطور تدريجي من منطق الميزانية المالية إلى الميزانية الاستراتيجية، بما يتيح ربط تخصص الموارد بالأولويات القارية وبأداء مؤسسات الاتحاد وبالنتائج الملموسة المرتقبة على أرض الواقع، وبما يتماشى مع أهداف أجندة 63 و2000. في هذا السياق، شدد المغرب على ضرورة تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الإفريقية العاملة في قطاعات استراتيجية، لا سيما المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أجل تعزيز الأمن الصحي في القارة. كما دعت المملكة إلى دعم أكبر للقطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها محركات أساسية لتنمية شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود.
2: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا، حيث انطلقت بمدينة ألاك المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنكية الدولية بغلاف مالي يبلغ 20 مليون دولار أمريكي. المشروع يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتحسين الاستفادة من العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات ودعم صحتهن وتعزيز فرصهن الاقتصادية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية. ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أولغا ساناكارا اعتبرت أن هذا المشروع الإقليمي يجسد التزام الدول الإفريقية بالاستثمار في رأس المال البشري وبناء شراكات استراتيجية. نختم من جنوب إفريقيا. أكدت مسؤولة بوزارة الموارد المعدنية والبترولية في البلاد وفاة 33 شخصا في حوادث شغل بقطاع المناجم منذ بداية سنة 2026. جانيت بيفو كبيرة المفتشين بإدارة المناجم في الوزارة أوضحت أن 33 منجميا لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري مقابل 38 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة أن منطقة ريستنبورغ وحدها سجلت 12 حالة وفاة. الهيئة النقابية طالبت بتعديل قانون صحة وسلامة المناجم لإقرار مسؤوليات جنائية لملاحقة الإدارات والمشغلين في حالات الإهمال الجسيم، فيما تتجه السلطات نحو فرض التشغيل الإلزامي لأنظمة الكشف والرصد في الآلات الثقيلة للحد من حوادث الاصطدام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة سعيدية افتتحت فعاليات الدورة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة الشرق الذي يشكل منصة هامة لتثمين المؤهلات الفلاحية وتعزيز التنمية المجالية المندمجة. هذه التظاهرة تندرج في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل المنتجات المجالية ركيزة أساسية للتنمية القروية ورافعة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: هذا المعرض يعني الهدف دياله هو التعريف بالمنتوجات المجاليه، وايضا يعني فرصه للزائرين ديال مدينه السعيديه باش يكتشفوا التنوع والغنى ديال المنتوجات المجاليه، وايضا تبادل الخبرات بين التعاونيات ديال اللي مهتمه بهذه المنتوجات المجاليه.
4: فضاء المعرض يمتد على مساحة مغطاة تناهز 2500 متر مربع بمشاركة 150 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة ومتنوعة تشمل العسل وزيت الزيتون واللوزة ومنتجات تعكس الغنى الثقافي والفلاحي للمغرب.
6: هذا العام المعرض جاب واحد الشكل جديد، واحد النظام جديد. الحمد لله كان واحد المشاركة ديالنا متميزة اللي جينا نشاركوا بعدة أنواع ديال أملو.
4: هذه الدورة تتميز ببرمجة علمية وتكوينية متكاملة تضم ندوات وورشات تطبيقية يؤطرها خبراء وباحثون تتناول على الخصوص مواضيع الجودة والسلامة الصحية والتحول الرقمي والتسويق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زيلن إن غمزن قماب راديو. تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق ثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاج الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جمع اشتراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المولى أمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه وتاريخه وثقافته وهويته، وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميو عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ديك تجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي إليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارات العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية للبلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن، واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فمن اللي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب دياله للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
2: كلية الأنها قضاءيات بدأت كتستجب لمطالب المهنيين ولإحتياجاتهم في الفورماسيون سويتي واللي ناقصة عند المهنيين، إذن هذه مبادرة طيبة.
3: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياد والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
5: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم احنا في واحد المرحله انتقاليه في القطاع ديالنا، تركزوا وتنعاودوا نركزوا على التكوين لان تلقاو هو المدخل يعني باش نحاولوا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال العقبات.
6: اهتمامات الجامعه فيما يخص هذا الميدان فتحاول ان تكون لها دوره كامله حول كل الفاعلين داخل هذا المجال بما فيه النقل السياحي كذلك الذي يلعب دورا كبيرا في ربط كل المجالات الجغرافية داخل البلاد وخارج البلاد.
3: وشكل هذا الحدث فضاء للتواصل المباشر بين المهنيين والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، والهدف تعزيز التبادل وإرساء شراكات عملية بين الوسط الأكاديمي والقطاع السياحي. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، أسازاك، سمارة، تاتا، ساغورة، رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات أقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفيا، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكاس، تات، شيشاوة، وقلعة سراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات أقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة سراغنا، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات أقاليم العيون، طرفايا، قلميم، تانتان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات أقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف وتازة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولا فارقا في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم.
9: بين تحديات مناخية فردت واقعا جديدا ورؤية ملكية متبصرة استشرفت المستقبل. يخوض المغرب ثورة مائية هادئة لم تعد ندرة المياه تحديا ظرفيا يفرضه توالي سنوات الجفاف فحسب، بل أصبحت أحد أكبر الرهانات الاستراتيجية التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وفي المغرب اختارت المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال من منطقة تدبير الأزمة إلى بناء أمن مائي مستدام من خلال اعتماد سياسة استباقية تقوم على تنويع الموارد المائية وجعل تحلية مياه البحر إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية.
10: هذا تحول استراتيجي نحو تحلية مياه البحر، يعد فلسفة حكيمة لجلالة الملك تنضاف إلى السياسة الملكي الحسن الثاني رحمة الله عليه فيما يخص تدبير السدود التي أمنت 30 سنة من المياه في المغرب. إلى اليوم هذا الورش الملكي يستهدف 30 سنة المقبلة إلى 2050 من تأمين حوالي 1.7 مليار متر مكعب في حد 2030 وتسد المليار في حد 2035.
11: خيار تحلية مياه البحر لم يعد مجرد بديل استثنائي، بل أضحى عماد الاستراتيجية الوطنية للماء التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027 و2000. أمام توالي سنوات الجفاف وإجهاد الفرشة المائية، تتحول التحلية إلى طوق نجاة للاستقرار المائي ودعامة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي عبر مختلف جهات المملكة. فقد شكلت التوجيهات الملكية المتعلقة بالماء نقطة تحول حقيقية في السياسة المائية للمملكة.
12: خطاب 14 أكتوبر 2000 و22 يعتبر مرجعا لتسريع وتيرة يعني السياسة المائية بالمغرب من خلال تسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية المائية، ومن بينها بطبيعة الحال ما يسمى بالبرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي، ومن بين هذه البرامج من بين هذه البرامج ما يسمى بالبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. في هذا السياق فإن المغرب أخذ على عاتقه الوصول إلى ما يقارب 1.7 مليار متر مكعب من الموارد المائية في أفق 2030، أقصد بذلك مياه التحلية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
10: التوجه نحو تحلية مياه البحر يعد واحدة من الأوراش المهمة التي ستساهم في تحقيق السيادة المائية لأزيد من 24 مليون نسمة المتواجدة على الساحل الشرق الساحلي من الناظور الحسيمة طنجة إلى الرباط الدار البيضاء أسفي نحو الداخل والعيون. هذه المناطق التي عرفت خلال السنوات الأخيرة شحاً كبيراً من المياه، لولا الربط المائي ما بين حوض سبو أبي القراق لكانت 23-24 تعرف 12 مليون نسمة ديال منطقة الدار البيضاء المحمدية الرباط سنة العطش. وبالتالي اليوم محطة تحلية مياه البحر ستحقق ذلك السيادة المائية لهذه المناطق على مستوى مياه الشرب وكذلك تزويد المناطق الفلاحية.
11: مشاريع تحلية المياه تتوزع اليوم على أطراف المملكة من طنجة إلى الجويرة بهدف ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتأمين حاجيات القطاع الفلاحي والصناعي ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مختلف الجهات. ومن أبرز النماذج في هذا المجال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء المقرر تشغيلها بنسبة 100% من الطاقة النظيفة، بما يجعل الترابط بين الأمن المائي والانتقال الطاقي أحد المكونات الأساسية للمشروع. ولا تتوقف الاستدامة عند مصدر الطاقة، بل تشمل كذلك اعتماد تقنيات أكثر نجاعة لتقليص استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المحطات.
12: استدامة الموارد المائية لها مدخلين أو ثلاث مداخل على الأكثر. المدخل الأول يتعلق بتنمية العرض المائي، ليس فقط من خلال المياه التقليدية ولكن المياه غير التقليدية، أقصد بذلك مياه التحلية. ثانيا وهو الاستثمار فيما يسمى بالطريق السيار المائي، لأن الطريق السيار المائي هو يعني اختيار يمكننا من نقل الماء من المناطق التي تعرف وفرة إلى المناطق التي تعرف خصص، وبالتالي بفضل محطة تحلية وكذلك الطرق السير المائي أصبحت لنا إمكانية نقل الماء من المناطق الساحلية نحو المدن ونحو السهول الداخلية، بمعنى أن الدار البيضاء ليست وحدها هي المستفيد من هذه المحطة.
11: وتعد محطة الدار البيضاء التي يجري إنجازها أهم محطات تحلية مياه البحر في إفريقيا والثانية في العالم.
13: ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة.
14: فيما ساهمت محطة أكادير في توفير المياه الصالحة للشرب وسقي آلاف الهكتارات بإقليم شتوكا أيتباها، وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة يندرج مشروع محطة الداخلة ضمن هذه الدينامية بطاقة مبرمجة تناهز 37 مليون متر مكعب سنويا، مخصصة لتلبية حاجيات الساكنة ومياه السقي بالاعتماد على المؤهلات الريحية المهمة التي تزخر بها المنطقة.
15: في إطار يعني الالتقائية بين السياسات، فإنه تم فرض استخدام الطاقة النظيفة في تحلية مياه البحر، وهذا كذلك يعتبر من أهم الأوراش التي تبين بأن المغرب يسعى إلى الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، كذلك تنمية العرض المائي، وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة.
10: المغرب اليوم مشى إلى التكنولوجيا الابتكارية في تطوير المحطات تحلية مياه البحر عن طريق إدماج الطاقات المتجددة، نموذج محطة ديال الداخلة، محطة العيون، وهذا ساهم في تقليل التكلفة من 8 دراهم ونصف إلى 4 دراهم ونصف، ومع البحث العلمي والابتكار يمكن أن نصل إلى 3 دراهم ونصف.
14: وتتكامل مشاريع التحلية مع أوراش الربط بين الأحواض التي تستهدف نقل ما بين مليار ومليار ومئتي مليون متر مكعب سنويا نحو المناطق التي تعاني الخصص، بما يساهم في تخفيف الضغط عن الأحواض والفرشاة المائية الداخلية.
16: نعيش يعني واحد التقلبات المناخية اليوم اللي أصبحت مع الأسف منتظمة، وهذه التقلبات المناخية تؤدي على أن سنة كتكون تساقطات 4-5 سنوات يكون شح المياه، وبالتالي القيمة المضافة الفلاحية تكون عليها تأثير كبير. كيمكننا من 75 مليون قنطار نهبطوا ل 45 أو 40 مليون قنطار، تأثير على القيمة المضافة الفلاحية في عود نديروا 10% النمو، كيمكننا نهبطوا ل 4-5% تنضرع على القيمة المضافة الفلاحية، والضغط اللي تيكون كبير على السدود، لأن كيمكننا من نسبة الملء ديال 70% نهبطوا ل 30%، وهذا الشيء عشناه في السنوات الأخيرة. وبالتالي العملية ديال التحلية اليوم مطلوبة وأساسية لتوفير المياه الصالحة للشرب في واحد العدد ديال المناطق المملكة، وأيضا باش تكون عندنا المياه متوفرة من أجل الإنتاج الفلاحي.
14: كسب رهان الماء لا يتوقف عند تشييد المنشآت، بل يمتد إلى امتلاك مفاتيحها. المغرب اليوم لا يشتري حلولا جاهزة، بل يوطن التكنولوجيا ويبني بسواعد مهندسيه وتقنيه صناعة مغربية خالصة في مجال التحلية، واضعا الرأسمال البشري الوطني في قلب هذا التحول الاستراتيجي.
15: الجامعة المغربية فتحت العديد من الأوراش المرتبطة بإصلاح التكوينات إلى غير ذلك، وركزت على ربط الجامعة بمحيطها السوسيو اقتصادي وتنمية العرض الجامعي، وفي هذا السياق بطبيعة الحال تم خلق تكوينات جديدة تتعلق بالتكيف مع متطلبات العصر، سواء تعلق الأمر مثلا بتحلية مياه البحر، أو كذلك مثلا في السدود لدينا مدارس متعددة يعني تكوين مهندسين في هذا التخصص. وأكيد أن توسيع العرض الجامعي في هذا السياق يمكن أن يضمن يعني الموارد البشرية الكفيلة ب يعني تنفيذ ما تبقى من البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي.
14: ومع تزايد حجم الاستثمارات يراهن المغرب على بناء صناعة وطنية قادرة على مواكبة هذا القطاع الحيوي وتعزيز البحث العلمي والتكوين الجامعي في مجالات الماء والتكنولوجيا، وفقا للرؤية الملكية المتبصرة التي تحرص على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين
11: وتشجيع المقاولات المغربية العاملة في إنجاز المحطات وصيانتها.
16: ديما المغرب طلق منظومات ديال التسريع الصناعي، كاين رغبه ديال اننا المغرب يولي بلد مصنع وليس فقط بلد مصدر ديال الصناعات اللي تتم طرف المستثمرين الاجانب، وبالتالي الاستثمار في البنيات التحتيه الصناعيه بصفه عامه بما فيها تحليه مياه البحر مطلوب واساسي. الا بغينا نطوروا تعاونيات فلاحيه مقاولات فلاحيه 100% مغربيه، هي تحتاج المياه.
10: اليوم اغلب المؤسسات اللي كتعتبر أمنية وسيادية فيها شركات وطنية لا يمكن لها الشركات الوطنية إلا أن تستحضر بعد الاستدامة، لأن ما نملكه من ثروات ليس حق لنا فقط ولكن حق لهذا الجيل والأجيال القادمة، لأن كل هذه المشاريع تحتاج إلى ذاك التدبير المستدام للحفاظ على المنظومة البيئية، وهذه هي الفلسفة اليوم ديال جلالة الملك نحو اقتصاد دائري أخضر مستدام فيه استعمال الطاقات المتجددة، فيه التوجه نحو الهيدروجين الأخضر، فيه تحلية مياه البحر، فيه الحفاظ على مقدراتنا البيئية.
11: تحلية مياه البحر معادلة مستديمة وذكية نجح المغرب في صياغتها، فبفضل ريادته في قطاع الطاقات المتجددة يتم تشغيل هذه المحطات بالطاقة النظيفة لخفض كلفة الإنتاج من جهة والحد من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، مع الالتزام بأعلى المعايير لحماية المنظومة البيئية البحرية. وتطمح المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030. تحلية مياه البحر في المملكة المغربية ليست مجرد مشروع لمواجهة ظرفية جفاف عابرة، بل هي لبنة أساسية في صرح التنمية المستدامة التي يرسخ ركائزها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مشهد يلخص معالم تحول مائي عميق يجعل من تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لتأمين الماء الصالح للشرب ودعم الفلاحة والصناعة والتنمية المجالية. ورش استراتيجي يؤكد أن المغرب وهو يخلد عيد العرش المجيد يسير بثبات نحو مستقبل يضمن فيه أمنه المائي الطاقي والغذائي بكل سيادة وفخر.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
17: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلفه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليو 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليو 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. بمناسبة عيد العرش تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة بإقليم فيجيك. بمراكش تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المجالية. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية. البداية من إقليم فيجيك، وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل مع حفصة الحجام.
21: الجماعة الترابية أبو مريم شهدت إشراف عامل إقليم فيجيك رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد نور الدين عبو على تدشين دار للأمومة تم إنجازها في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المؤسسة الاجتماعية

0: 26. هذه المنشأة تروم المساهمة في تقليص نسبة وفيات النساء الحوامل والمواليد الجدد من خلال توفير ظروف ملائمة للولادة بمراكز خاضعة للمراقبة الطبية وتقديم خدمات الإيواء والتغذية والتتبع الصحي بتنسيق مع مصالح الصحة والحماية الاجتماعية. منطقة إيش بجماعة بني كيل عرفت بدورها افتتاح مركز للتكوين والتمكين الاقتصادي جرى إنجازه في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: بعملة مراكش إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة ودعم التنمية المجالية المستدامة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
2: المشاريع التي أشرف على إطلاقها والي جهة مراكش السفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل تأتي في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية وتقوية البنية الاجتماعية والتربوية والصحية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويسهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المجال الترابي. وهكذا أشرف والي الجهة والوفد المرافق له على افتتاح رواق الفنون بالمركز الثقافي الدوديات المنجز في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون درهم. هذا الفضاء الثقافي والفني الجديد يروم تعزيز العرض الثقافي بالمدينة وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لعرض أعمالهم، فضلا عن الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتقريب الفعل الثقافي من الساكنة. كما تم إعطاء انطلاق الشغل لإعادة بناء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجبل الأخضر بكلفة مالية تناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز وتطوير منظومة التكوين المهني والرفع من جودة بنيتها وتجهيزاتها بما يتيح توفير فضاء تكويني ملائم يستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل ويسهم في دعم اندماجهم المهني وتعزيز جاذبية التكوينات المتخصصة. ولي الجهة قام أيضا بوضع الحجر الأساس لبناء الثانوية التأهيلية التكافؤ بكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليون درهم، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ بما يدعم تكافؤ الفرص والحد من الاكتظاظ ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة.
1: وفي ختام النشرة الاقتصادية، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار. وفي وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها. وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة.
2: في إطار استراتيجية غابات المغرب، احنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل مع عدم توحل هذه السدود هذه. في إطار اللي قلت لك استراتيجية غابات المغرب، ارتئينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات باش نجهزوا العالية ديال هذه السدود بالتشجير وبالعمليات محافظة على التربة.
3: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
1: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
4: حنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كنخدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي كتكون في واحد المساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الأحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم واخا كيبقى مهم، ولكن مع قارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
1: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: على مستوى عمالة وجدة أنقاد أطلقت سلسلة من المشاريع التنموية والرياضية والمائية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وفي المجال الرياضي أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز ملاعب القرب ومرافق رياضية جديدة في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية بمؤسسات التعليم والجماعات الترابية.
7: اليوم متواجدين في هذا البرنامج، في هذا الورش اللي اعطاه انطلاقة السيد الوالي ديالو، هو البرنامج ديال هيكلة الأحياء ناقص التجهيز، اللي كما تلاحظوا أنه كيروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. الكلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم.
6: وفي قطاع التجهيزات المائية انطلقت بجماعة سيدي موسى المهاية أشغال مشروع لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فيما شمل التأهيل الحضري، تقديم برنامج لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمدخل الشمالي لمدينة وجدة.
8: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو ومواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الانكولوجي. دونك المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315 الكلفه المشروع 6 مليون درهم.
6: هذه المشاريع تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة تسهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
9: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
9: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: غيم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو.
9: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة سعيدية افتتحت فعاليات الدورة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة الشرق الذي يشكل منصة هامة لتثمين المؤهلات الفلاحية وتعزيز التنمية المجالية المندمجة. هذه التظاهرة تندرج في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل المنتجات المجالية ركيزة أساسية للتنمية القروية ورافعة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
11: هذا المعرض يعني الهدف دياله هو التعريف بالمنتوجات المجالية وأيضا يعني فرصة للزائرين ديال مدينة السعيدية باش يكتشفوا تنوع هذا الغنى ديال المنتوجات المجالية وأيضا تبادل الخبرات بين التعاونيات ديال اللي مهتمة بهذه المنتوجات المجالية.
10: فضاء المعرض يمتد على مساحة مغطاة تناهز 2500 متر مربع بمشاركة 150 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة ومتنوعة تشمل العسل وزيت الزيتون واللوزة ومنتجات تعكس الغنى الثقافي والفلاحي للمغرب.
12: هذا العام المعرض جاب واحد الشكل جديد واحد النظام جديد الحمد لله كان واحد المشاركة ديالنا متميزة اللي جينا نشاركوا بعدة أنواع ديال أملو.
10: هذه الدورة تتميز ببرمجة علمية وتكوينية متكاملة تضم ندوات وورشات تطبيقية يؤطرها خبراء وباحثون تتناول على الخصوص مواضيع الجودة والسلامة الصحية والتحول الرقمي والتسويق.
5: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار.

على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو. تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجية الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينقب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى.
فمختار بكل التزام ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وللذهاب بجدور أسازاك سمارة تاتا ساغورا رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفيا، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، ستاد، شيشاوا، وقلعة صراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة صراغنا، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون، ترفايا، قلميم، تانتان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف وتازع.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
5: كلية القضاءية بدأت كتستجب لمطالب المهنيين ولاحتياجاتهم في لي فورماسيون سويتي واللي ناقصة عند المهنيين. إذن هذه مبادرة طيبة.
4: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياد والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
6: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم احنا في واحد المرحله انتقاليه في القطاع ديالنا، تركزوا وتنعاودوا نركزوا على التكوين لان تلقاو هو المدخل يعني باش نحاولوا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال العقبات.
7: اهتمامات الجامعه فيما يخص هذا الميدان فتحاول ان تكون لها دوره كامله حول كل الفاعلين داخل هذا المجال بما فيه النقل السياحي كذلك الذي يلعب دورا كبيرا في ربط كل المجالات الجغرافية داخل البلاد وخارج البلاد.
4: وشكل هذا الحدث فضاء للتواصل المباشر بين المهنيين والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، والهدف تعزيز التبادل وإرساء شراكات عملية بين الوسط الأكاديمي والقطاع السياحي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خطت روسيا خطوة جديدة في استراتيجيتها لسيادة التكنولوجيا مع دخول قانون ينظم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حيز التنفيذ. ويضع التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطارا قانونيا لتطوير ودمج وتشغيل النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي تعتبرها موسكو رافعة استراتيجية للتحول الرقمي والابتكار والاستقلال التكنولوجي. ويعرف النص هذه النماذج بأنها برامج حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الفكرية، لا سيما تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار أو إعداد التوقعات شريطة أن تحتوي على مليار متغير على الأقل. وينشئ القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية لروسيا الاتحادية ما يعادل الجريدة الرسمية فئتين من نماذج الذكاء الاصطناعي، إحداهما سيادية والأخرى وطنية، والتي سيتعين تأمين معالجة بياناتها داخل الأراضي الروسية وبمشاركة شركات محلية. كما ينص القانون على تدابير دعم متعددة للمطورين، لا سيما تسهيل الوصول إلى البنية اللازمة لتدريب هذه النماذج. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان الحكومة فرض الاستخدام الحصري لهذه النماذج في بعض القطاعات الحساسة، لا سيما نظم معلومات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: باستثمار بلغ 105 ملايين درهم، جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حدث سوان المتابعة لإقليم برشيد في إطار جهود السعي إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري. المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري.
4: داخل في إطار أولا نظرة الشمولية ديال التنمية المستدامة مندمجة ديال مختلف يعني مكونات تراب الجهة، وداخلها كذلك في إطار إعداد ومواكبة التنمية اللي كتعرفها حيت السوالم. حيت السوالم أصبحت واحد عاصمة صغيرة صناعية داخل الجهة، واللي غادي وكترتفع كتاخذ الحجم ديالها كيرتفع، ومازال غادي يرتفع جدا لما غادي تبدا الاشغال وتنجز المنصه الغذائيه ان شاء الله اللي غتكون هي اكبر منصه على الصعيد الوطني.
3: مجلس جهات الدار البيضاء سطات جعل من إقليم برشيد احد المحاور الاساسيه لبرامجه الاستثماريه من خلال انجاز واطلاق مشاريع مهيكله تهم البنيات التحتيه والطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب والتنميه القرويه. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة لتعزيز البنية التحتية ومواكبة الدينامية الاقتصادية والعمرانية. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حدسوان، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حدسوان، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حدسوان، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حدسوالم، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح أفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الرؤية ستتيح أيضا أفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان، افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا وما تتيحه من آفاق واعدة، وخاصة كأس العالم 2030 التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنية التحتية والبناء. نحو 1000 فرع لمقاولة فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب، فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار، إذ تقرر ما بين 20 و30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم في المملكة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار

0: الخبر من المصدر ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حافظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السمي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولا فارقا في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: يبقى التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي لمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
5: في صلب مشروع الدولة الاجتماعية، يحتل إصلاح المنظومة الصحية مكانة محورية انطلاقا من رؤية ملكية استشرافية جعلت من صحة المواطن أولوية وطنية، ومن ضمان الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وتجسيدا لهذه الرؤية، انخرط المغرب في ورش إصلاحي غير مسبوق شمل إعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحديث بنيتها وتعزيز مواردها البشرية وتسريع تحولها الرقمي، بما يرسخ أسس منظومة صحية حديثة قادرة على مواكبة رهانات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.
6: التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة لم تكن مجرد إعلان عن توجهات استراتيجية، بل شكلت خارطة طريق لورش وطني غير مسبوق يستهدف بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وإنصافاً ونجاعة تستجيب لتطلعات المواطنين في إطار الدولة الاجتماعية. وترجمة لهذه الرؤية، انخرط المغرب في إصلاح هيكلي شامل يرتكز على منظومة قانونية ومؤسساتية جديدة تقوم على حكامة حديثة وتأهيل الموارد البشرية وإعادة تنظيم العرض الصحي وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز نجاعة المنظومة الصحية وجودة خدماتها.
7: الرؤية الملكية ديال صاحب الجلالة الله ينصرو فكانت عظيمة منذ 2002. طبعا كانوا مراحل، والمرحلة الأساسية ديال 2018-2019-2022 حتى هذا هو إعادة النظر في هذه المنظومة الصحية في واحد الرؤية ملكية اللي عظيمة. هي أولا باش نعطيو لجميع المواطنين واحد الصحة جيدة للجميع، ما كاينش الفرق ما بين المدن أو القرية. أولا، ثانيا السيادة الصحية، وهذا مشروع ملكي. السيادة الصحية ماشي غير المغرب، حتى الإفريقية كلها، لأن من بعد الكوفيد 19 صاحب الجلالة نصرو عطى تعليمات في إطار السيادة الصحية. شنو هي السيادة الصحية؟ في الأدوية، في العلاج، في التلقيح حتى هو، ولكن حتى في الخدمات الصحية للوقاية الوقائية ولا العلاجية. وهذا هذه المنظومة الصحية الجديدة للمغرب، والمغرب يمكن له يفتخر بها، غادي تمكننا أولا في إطار طبعا واحد الحكمة جيدة وجديدة جهوية، هما المجموعات الصحية الترابية، باش تعطي لجميع المواطنين جميع الخدمات اللي يحتاجوها في واحد إطار صحي جديد، ولكن إطار ترابي صحي جهوي.
6: ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل أحد أبرز مرتكزات هذا الإصلاح، باعتباره مدخلاً لضمان الولوج المنصف إلى العلاج وتعزيز الحق في الصحة، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية ومن العدالة الاجتماعية خياراً استراتيجياً.
7: التغطية الصحية الشاملة، فالمغرب دار واحد الخطوة جديدة ونموذجية لجميع الدول اليوم تأخذوا المغرب كنموذج، لأنه كنا واحد المرحلة اللي كان فيها تقريبا 15% ديال المغاربة اللي كان عندهم تغطية صحية شاملة. اليوم تقريبا 100% ديال المغاربة عندهم واحد التغطية صحية اللي تجعل بأنهم يمكن لهم يمشيوا ياخذوا الخدمات الصحية لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بنفس الجودة. وفي إطار الجهوية غادي تمكن المغاربة يبقوا في الجهة اللي هما فيها ويلقوا جميع الخدمات الصحية. فهذا واحد خطوة جديدة، واحد خطوة ملكية، واحد الرؤية ملكية اللي اليوم جميع الدول تبينوا بأن المغرب عاوتاني وصل واحد المستوى اللي غادي يبين بأنه هو نموذج جديد في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية.
6: ومن بين أبرز مستجدات هذا الورش اعتماد نموذج المجموعات الصحية الترابية، باعتباره آلية جديدة لتنظيم المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، تقوم على توحيد تدبير المؤسسات الصحية وتحسين التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية وتقريب القرار الصحي من خصوصيات كل جهة، بما يسهم من الرفع من جودة الخدمات وتحقيق عدالة مجالية أكبر.
7: هذه الرؤية الملكية كيف تكلمت عليها هي أساسية للمستقبل، لأن في المستقبل جميع الجهات في المغرب غادي تكون عندهم واحد المسؤولية في واحد الجهة معينة، ولكن بجميع الإمكانيات، لا التقنية ولا العلمية ولا الموارد البشرية ولا حتى الموارد المادية. إذن من هنا 3-4 سنوات جميع المجموعات الصحية الترابية غادي يمكن لها في أي جهة يكون جميع الخدمات، لا في المستوى الأولي احنا تنتكلموا على الوقاية، والمستوى الثاني على الصعيد الإقليمي ولا الجهوي، ولا المستوى الثالث هو المستوى ديال المستشفيات الجامعية اللي طبعا تعطوا العلاجات في واحد المستوى عالي، ولكن حتى البحث العلمي وحتى التكوين. وهذا الشيء بجميع الجهات. الحالة اليوم كاينة بأن كثير من الجهات عندهم جميع هذه الإمكانيات، ولكن في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية في هذه المجموعات الصحية الترابية على ثلاثة أو أربعة سنوات جميع الجهات غادي تكون عندهم جميع الإمكانيات باش نلبيو الخدمات الصحية لجميع المواطنين في واحد الإطار اللي هو للجميع من طنجة للقويرة.
6: بعد إرساء أسس الإصلاح المؤسساتي انتقل هذا الورش إلى مرحلة التنفيذ الميداني من خلال استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية الصحية، همت بناء مستشفيات جديدة وتأهيل أخرى وتوسيع العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، بما يعزز ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة. لم يكن إصلاح المنظومة الصحية ليبلغ أهدافه دون تعزيز البنية التحتية باعتبارها الدعم الأساسي لتطوير العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطن والارتقاء بجودة التكفل بمختلف جهات المملكة. ومن هذا المنطلق يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار الصحي من خلال بناء مؤسسات استشفائية جديدة وتأهيل أخرى وفق رؤية تروم إرساء شبكة صحية عصرية تستجيب للتحولات الديموغرافية وتواكب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
8: منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلاف المنعمين، فجعل من إعادة تهيئات وتطوير المنظومة الصحية واحد العنصر الأساسي لإنشاء الدولة الاجتماعية، في مشروع الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية. كنشاهدوا الآن واحد كما قلتي تسارع تاع البنيات التحتية والأشغال المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية. فهذا التطوير هذا وهذا الإنشاء تاع هاد البنيات التحتية وهاد المنشآت الصحية فسهل الولوجية تاع المواطنين للعلاج وتوسع العرض الصحي، فهذا جاء في إعادة تأهيل المنظومة. سنشاهد الآن أن هناك جميع المناطق في البلاد، جميع الجهات فيها مستشفيات جامعية كبرى، فيها مستشفيات للقرب، وذلك كما قلنا باش نسهلوا المواطن الولوج للصحة. الولوجية كذلك ساهم فيها واحد التسعيرة اللي كتحترم التعريفة الوطنية المرجعية وتعميم تاع التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية، فهذا سهل الولوج للمواطنين للاستشفاء.
6: كما شملت هذه الدينامية إنجاز وتوسعة مراكز استشفائية جامعية ومستشفيات جهوية وإقليمية في كل مناطق المملكة من طنجة إلى القويرة، إلى جانب إعادة تأهيل المئات من مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الحلقة الأولى في مسار التكفل بالمريض، بما يسهم في تقريب الخدمات الصحية وتعزيز العدالة المجالية. ولا يقتصر تطوير البنية التحتية على تشييد المباني أو اقتناء التجهيزات، بل يشمل أيضا إعادة تنظيم الفضاءات الاستشفائية وفق معايير حديثة تراعي سلامة المريض وانسيابية مسار العلاج وظروف اشتغال مهنية صحة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لجودة الخدمات الصحية.
8: توفر على واحد الأجهزة وواحد المعدات اللي جد متطورة هو كي يسهل التشخيص، يمكننا نديرو تشخيص مبكر لواحد الأمراض اللي كتولي معقدة إلا ما كانش تشخيص مبكر، وأحسن من ذلك فيمكننا الآن نديرو التشخيص الاستباقي. كتعرفوا أن هناك واحد المختبر الآن اللي كتوفر عليه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الدولي محمد السادس، اللي فيه لا ميديسين بريديكتيف، يعني الطب الاستباقي والتنبؤي والطب المشخصن، لأن الآن يمكن لنا نشخصوا العلاج أخذاً بعين الاعتبار الجينات والوراثة وواحد العديد من المعطيات نتاع المرضى. إذن هذه المسألة هذه فهي مهمة الآن في التطور ديال الطب في العالم، والحمد لله المغرب الآن من ضمن الدول اللي تسبق لهذا المجال هذا. هناك واحد السرعة كذلك في التشخيص، وهناك الدقة في التشخيص، فالان الى خدينا الي غام 3 تسلا اوميغا اللي كاينه مثلا 3 تسلا وان شاء الله غتكون 5 تسلا، فهذه كتمكن حنا عشناها في الامس القريب في المسابقات الدوليه نتاع كره القدم، فهناك لاعبين اللي تيمكن لنا نشخصوا واحد لي ليزيون، واحد الاصابات اللي شحال هذه بوسائل المتداوله ما كانش ممكن، فكون هناك واحد الدقه في التشخيص، هناك واحد السرعه في التشخيص، وهذا كامل تيصب في مصلحه المرضى.
6: جودة الخدمات الصحية تظل المعيار الحقيقي لقياس أثر الإصلاح على حياة المواطن باعتبارها الترجمة العملية لمختلف الأوراش التي يشهدها القطاع الصحي. وفي هذا الإطار انصب الاهتمام على تطوير مسار التكفل بالمريض انطلاقا من الاستقبال والتوجيه مرورا بالتشخيص والعلاج وصولا إلى المتابعة الطبية وفق مقاربة تضع المرتفقة في صلب المنظومة الصحية. كما شهد العرض الصحي تعزيز خدمات الطب العام والطب المتخصص وتطوير أقسام المستعجلات ومختبرات التحاليل والتصوير الطبي بما يسهم في تحسين جودة التشخيص وتسريع التكفل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. ولم يقتصر هذا التطوير على الجانب العلاجي، بل شمل أيضا ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز سلامة المرضى وتحسين ظروف الاستقبال بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لانتظارات المواطنين. لم يقتصر تطوير المنظومة الصحية على تحديث المؤسسات والخدمات، بل واكبته طفرة رقمية غيرت طرق تدبير القطاع وأعادت صياغة العلاقة بين المرتفق والمؤسسة الصحية. في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لتطوير الخدمات العمومية، يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب لما يوفره من حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات وتبسيط مسار العلاج وتعزيز نجاعة التدبير.
7: الرقمنة هي أساسية لأن كنا تنشوفوا بأن المواطنين تديروا تشخيصات طبية أو تحاليل بيولوجية أو كثير من الأشياء اللي تطلبوا الطبيب، والمواطن ملي تيبدل الطبيب أو ملي تيبدل الجهة أو ملي تيمشي واحد المستشفى آخر أو ملي تيمشي القطاع الخاص خصو من جديد يعاود جميع التحاليل. فإذا الرقمنة غادي تسهل أولا المريض باش جميع المسائل الطبية اللي تتخصو غادي تكون في واحد الإطار ملف طبي، والرقمنة غتساعد في هذا المجال، وباش من يمشي من طبيب لطبيب آخر أو من المركز الصحي للمستشفى أو من القطاع العام للقطاع الخاص يلقى جميع المعلومات الطبية اللي عنده، وغتسهل مورية ديالو، وغتسهل اولا لا تشخيص ديال المرض ديالو ولكن حتى التكفل ديالو ديال المرض ديالو او جميع المسائل الطبيه. اذا هذا الرقمنه فهي اساسيه في اطار عاوتاني حكمه جديده للمنظومه الصحيه.
6: وفي هذا الإطار يشهد القطاع الصحي اعتماد منظومات معلوماتية حديثة تتيح رقمنة الملف الطبي وتتبع المسار العلاجي وتعزيز تبادل المعطيات بين المؤسسات الصحية. كما تسهم الرقمنة في تبسيط

0: الخدمات وتسريع الإجراءات وتحسين استمرارية التكفل بالمريض بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز حكامة القطاع الصحي.
1: الرهان الأكبر هو طبعا جميع

0: الذكاء الاصطناعي او الرقمنه خصو يكون واحد استعمال اللي يكون موضوعي وفي اطار تحسن الصحه ديال المواطن. اذا السرعه اكثر، تشخيص متبكر، ولكن واحد العلاج اللي يكون اللي يكون احسن علاج في واحد الجوده عاليه ولكن بسرعه سريعه، باش نتفاداو المشاكل الصحيه ونتفاداو امراض مزمنه او خطيره في اطار الصحه ديال المواطنين.
1: إذا كانت البنية التحتية تشكل الدعامة الأساسية والخدمات الصحية ثمرة الاستثمار والرقمنة رافعة للتطوير، فإن نجاح أي منظومة صحية يظل رهينا بالعنصر البشري الذي يشكل القلب النابض لكل إصلاح. العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية والمحرك الرئيسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وانطلاقا من هذا التوجه، جعلت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من تأهيل الموارد البشرية أحد أولويات الإصلاح، من خلال تعزيز التكوين وتطوير الكفاءات الطبية والتمريضية ودعم العمل متعدد التخصصات داخل المؤسسات الصحية.
2: أنا تفائل بزاف وفرحان بزاف، وفي الدومين ديال جراحة القلب البارح سنفتح مع واحد صديقه واحد الجراح اون اسيستون، تنقول له هذا الشيء واش كنا تنحلموا به واحد النهار، هاد العمليات اللي فتحت واحد العمليه اللي تدار وحده يمكن في العالم، مره في العالم شفنا نديروها، وتتخرج المريضه بعد ساعتين تتفيق وتضحك وتفلا. تنقول له هاد الحوايج هادي واحد 10 سنين ما عمرنا ما كنا تنحلموا نديروا بحال هاد العمليات، والحمد لله دابا وصلنا لواحد لانديبوندونس ديال لا ميديسين في المغرب.

0: شحال هذه كنا كنشوفوا واحد الهجره كبيره نتاع الاطر الصحيه الطبيه والشبه الطبيه للخارج. ربما كان البعض كيظن انهم كنمشيو غير لتحسين ظروف العيش وكذلك الموارد الماليه، مي اكتشفنا انه الاطر الطبيه كانت كتهاجر لان ما كانش كتكون عندها ظروف الاشتغال وتقنيه الاشتغال اللي تخولها انها تخدم باريحيه وانها تسدي الخدمه كما كيمكن تسديها للمرضى نتاعها. فالحمد لله شاهدنا الان على انه بفعل انه عندنا واحد المعدات كبيره واحد المناخ نتاع العمل اللي هو جد متطور. فالان ربما ولينا كنشهدوا واحد الهجره معكوسه، لان يعني الان الناس كيجيو يلتحقوا بالمؤسسات الاستشفائيه المغربيه لان التجهيزات كتخول لهم الان يمارسوا واحد الطب جد متطور.
1: إنها مقاربة متكاملة تجعل من الطبيب والممرض ومختلف مهني الصحة شركاء أساسيين في تنزيل هذا الورش الوطني، خدمة لصحة المواطن وتعزيزا لنجاعة المنظومة الصحية.
0: هناك عمل كثير باقي كيتعمل الآن، لأن احنا خصنا نعرفوا أنه هذا النوع ديال تحديث ديال المنظومة عبر العالم فهو كيطلب واحد تحويل جينيراسيونيل اللي بغي نقوله من اجيال لاجيال. فالمغرب خدا هذا الرهان بحكم الرؤيه الاستباقيه نتاع سيدنا الله ينصرو، خدا هذا الرهان انه يطور بهذه السرعه هذه المنظومه هذه، ومشينا بعيد في هذا المجال الحمد لله. وباقي الان عديد من المسائل اللي كتعمل باش يمكننا نوفروا واحد الصحه اللي لائقه بالمواطن واللي يلجا المواطن باحترام وبافيك دينيتي.
1: إصلاحات هيكلية، مؤسسات صحية حديثة، خدمات أكثر تطورا، وتحول رقمي متسارع، جميعها محطات ضمن مسار متواصل يروم بناء منظومة صحية حديثة تجعل الإنسان في صلب أولوياتها. ورش استراتيجي يعكس الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وضمان حق المواطن في خدمات صحية ذات جودة. وبينما تحقق من منجزات وما يتواصل من إصلاحات، يمضي المغرب بخطى واثقة نحو منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا واستدامة، لأن الاستثمار في الصحة

0: هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل الوطن. أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. بمناسبة عيد العرش تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة بإقليم فيجيك. بمراكش تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المجالية. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية. البداية من إقليم فيجيك. وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل مع حفصة الحجام.
3: الجماعة الترابية أبو مريم شهدت إشراف عامل إقليم فيجيك رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد نور الدين عبو على تدشين دار للأمومة تم إنجازها في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المؤسسة الاجتماعية بلغت 3,650,000 درهم، ساهمت فيها المبادرة ب2,350,000 درهم، فيما ساهم كل من المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان ب650,000 درهم لكل منهما، مع تخصيص منحة لتسيير هذه المؤسسة بقيمة 150,000 درهم ضمن مخطط عمل اللجنة لسنة 2026. هذه المنشأة تروم المساهمة في تقليص نسبة وفيات النساء الحوامل والمواليد الجدد من خلال توفير ظروف ملائمة للولادة بمراكز خاضعة للمراقبة الطبية وتقديم خدمات الإيواء والتغذية والتتبع الصحي بتنسيق مع مصالح الصحة والحماية الاجتماعية. منطقة إيش بجماعة بني كيل عرفت بدورها افتتاح مركز للتكوين والتمكين الاقتصادي جرى إنجازه في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
2: بعملة مراكش إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة ودعم التنمية المجالية المستدامة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى عيد العرش المجيد. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
4: المشاريع التي أشرف على إطلاقها والي جهة مراكش السفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل تأتي في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية وتقوية البنية الاجتماعية والتربوية والصحية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويسهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المجال الترابي. وهكذا أشرف والي الجهة والوفد المرافق له على افتتاح رواق الفنون بالمركز الثقافي الدوديات المنجز في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون درهم. هذا الفضاء الثقافي والفني الجديد يروم تعزيز العرض الثقافي بالمدينة وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لعرض أعمالهم، فضلا عن الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتقريب الفعل الثقافي من الساكنة. كما تم إعطاء انطلاق الشغل لإعادة بنائي المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجبل الأخضر بكلفة مالية تناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز وتطوير منظومة التكوين المهني والرفع من جودة بنيتها وتجهيزاتها، بما يتيح توفير فضاء تكويني ملائم يستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل، ويسهم في دعم اندماجهم المهني وتعزيز جاذبية التكوينات المتخصصة. ولي الجهة قام أيضا بوضع الحجر الأساس لبنائي الثانوية التأهيلية التكافؤ بكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليون درهم، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ، بما يدعم تكافؤ الفرص والحد من الاكتظاظ، ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة.
2: وفي ختام النشرة الاقتصادية، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار. وفي وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم، بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها. وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التابعه المتاليه للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وانعاج الاسواق الماليه لتسريع الديناميه التنمويه للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانه المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم اصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جمع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلى وباقي التفاصيل.
3: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
2: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
4: هذه
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. إلى التفاصيل، بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسنعود إلى التفاصيل في نشرتنا القادمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأذوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
5: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1700 1988. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب والسلام.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأمير إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
4: وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فدية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور السزاكس مارا طاطا زاكورا الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إداوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان ترودانت سيدي قاسم خريبكا وسطات شيشة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح ترودانت قلعة سراغنة بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون طرفايا قلميم طنطن، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، الخميسات مكناس فاس مولا يعقوب قرسيف وتازة. وجهويا تم اليوم بفاس تدشين وإطلاق مشاريع تنموية هامة تتعلق بقطاعي الماء والتعليم، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. وهكذا تم بالجماعة التربية أولى الطيبة التابعة لعمالة فاس تدشين مركب مائي جديد بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب لمدينة فاس والمناطق المجاورة. ويأتي هذا المشروع الذي ترأس حفل تدشين ولجهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي، كما يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وكذا المخطط الاستراتيجي للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس باعتبارها صاحب المشروع. وجهويا دائما، كما تم على مدى 3 أيام من 27 إلى 29 مليون يوز بعدد من الجماعات التابعة لإقليم سيدي بن نور إطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية التي تهم البنية التحتية في مجالات التعليم والماء والكهرباء والتأهيل الإيكولوجي والدعم الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد. وترم هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح المماركزة والسلطات المحلية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. دوليا، أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط وسط بأسره. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: غريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: هو حفل تكريمي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة درعة فيلالت والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة فيلالت بالراشدية لفائدة المتفوقين في مراكز التحفيظ والكتاتيب القرآنية ومتصدري نتائج الإشهادية بالتعليم العتيق على صعيد الجهة. هذا الحفل المنظم في نسخته الثانية بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد يندرج ضمن الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية للجهتين المنظمتين.
3: احنا سعداء جدا بهذا اللقاء التكريمي اللي كنكرموا فيه واحد مسار، كنكرموا فيه فئه، كنكرموا فيه الطلبه ديال المركز ديال التحفيظ المنتشره في هذا الجهه المباركه، كنكرموا فيه الطلبه ديال الكتابه القرانيه الذين انخرطوا في حفظ القران بشكل كامل في هذه الكتاتيب وفي المراكز التي تشرف على مجالس العلم الجهوية.
2: هذه المبادرة تروم تعزيز ثقة الطلبة في هذا المسار التعليمي وتشجيع الناشئة على التشبث بالقرآن الكريم وحفظه استمرارا لما عرف به المغاربة من عناية بكتاب الله وتعلق به.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على مستوى عمالة وجدة أنقاد أطلقت سلسلة من المشاريع التنموية والرياضية والمائية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وفي المجال الرياضي أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز ملاعب القرب ومرافق رياضية جديدة في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية بمؤسسات التعليم والجماعات الترابية.
5: اليوم متواجدين في هذا البرنامج في هذا الورش اللي عطى انطلاقه السيد الوالي ديالو، هو البرنامج ديال هيكلات الاحياء ناقص التجهيز اللي كما تلاحظوا انه كيروم الى تقويه الطرقات، كذلك تبريط الارصفه، وغادي يكون على مدى سنتين 2026 2027. الكلفه الاجماليه ديالو 100 مليون درهم.
4: وفي قطاع التجهيزات المائية انطلقت بجماعة سيدي موسى المهايا أشغال مشروع لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فيما شمل التأهيل الحضري، تقديم برنامج لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمدخل الشمالي لمدينة وجدة.
6: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو والمواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبلي بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الانكولوجي. دونك المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. الكلفه المشروع 6 مليون درهم.
4: هذه المشاريع تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة تسهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهم
7: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقال أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وادي الذهب، بوجدور، أسازاك، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكاس، وما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة سرغنة، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، تانتان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات أقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف وتازع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، شكل الاستثمار في الإنسان أحد الثوابت الكبرى للمشروع التنموي للمملكة، انطلاقا من رؤية متبصرة جعلت من الرأسمالية البشرية الدعامة الأساسية لكل تنمية شاملة ومستدامة، ومن تأهيل الكفاءات الوطنية رهانا استراتيجيا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. حظي قطاع التكوين المهني بعناية ملكية خاصة عززت حضوره ورسخت مكانته كرافعة لبناء الرأسمالية البشرية من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة وتحديث منظومة التكوين وربطها بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل، بما يعزز تنافسية المملكة ويواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا. لم يكن هذا الهدف مجرد تطوير عادي لمنظومة التكوين، بل تجسيدا لرؤية ملكية شاملة جعلت من الاستثمار في الإنسان خيارا استراتيجيا ومن الكفاءة والابتكار أساسا لبناء مغربي المستقبل القادر على مواجهة مختلف التحديات واستثمار الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
10: أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن

0: للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعات التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها في مناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات من مجال وفي مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
1: لم يكن الارتقاء بمنظومة التكوين المهني مجرد استجابة لحاجيات سوق الشغل، وإنما ورشا استراتيجيا يحظى برعاية ملكية خاصة ويهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو مشروع متكامل يعتبر الرأسمال البشري هو الثروة الحقيقية التي تبني المستقبل الأفضل لجميع المغاربة. من هذا المنطلق وبهذه القناعة شهد قطاع التكوين المهني إصلاحات هيكلية عميقة همت تطوير البنيات وتحديث أساليب التكوين وإعادة النظر في العرض التكويني وفق مقاربة تقوم على الجودة والابتكار والملائمة مع متطلبات التنمية الوطنية.
2: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع رأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مبشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في ثلاث اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول خمس مشاريع مهيكلة ومتكاملة. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة، اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، هو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
1: هذه الإصلاحات تعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الكفاءة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، فكلما ارتفعت جودة التكوين ازدادت قدرة المقاولات على الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة وتعززت فرص الشباب في الاندماج المهني بما يساهم في رفع الانتاجية ومواكبة متطلبات التنمية. ولذلك لم يعد التكوين المهني ينظر إليه باعتباره مسارا موازيا، بل أصبح أحد المداخل الأساسية لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق الشغل.
3: أعتقد أن الرؤية الملكية فيما يتعلق

0: التكوين المهني كأهم الآليات وكأهم المحاور الأساسية اللي تعتمدت في الرؤية الملكية فيما يتعلق بالتأهيل والارتقاء بالمنظومة البشرية ككل. التكوين المهني عرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات، عرف كذلك واحد المجموعة ديال الإجراءات الاستراتيجية اللي جعلت اليوم المنظومتنا ديال التكوين المهني قادرة أنها اليوم تلبي الطموحات أولا ديال سوق الشغل، وقادرة كذلك تأهل مواردنا البشرية وتجعلها قادرة تنخرط في المسلسل الإنتاجي ككل.
1: وإذا كان الاستثمار في الرأسمالية البشرية يمثل حجر الزاوية في هذا الورشة الملكية، فإن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تقتضي أيضا منظومة تكوين حديثة قادرة على استشراف مهن المستقبل والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الجديدة. في عالم يشهد تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الجديدة، أصبحت القدرة على مواكبة هذه المتغيرات رهينة بتوفر كفاءات مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمهنية التي تفرضها مهن الحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق انخرطت منظومة التكوين المهني في ورش تحديث شامل ارتكز على تطوير العرض التكويني وإحداث تخصصات جديدة واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تجعل من التكوين فضاء لاكتساب المهارة التطبيقية ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني. وفي صلب هذا التحول برزت مدن المهن والكفاءات باعتبارها مؤسسات من الجيل الجديد تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين المهني من خلال فضاءات عصرية وتجهيزات متطورة وبيئة تكوينية تستجيب للمعايير الحديثة وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في مختلف جهات المملكة.
2: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، رهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل، وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. هذه البرامج التي تم تطويرها بالإضافة إلى المهارات التقنية ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية.
1: ولم يقتصر هذا التحديث على تطوير البنيات والتجهيزات، بل شمل أيضا تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين حتى يصبح التكوين أكثر ارتباطا بالواقع المهني وأكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمقاولات في انسجام مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وتشكل ملائمة التكوين مع متطلبات سوقي الشغل إحدى الركائز الأساسية لهذا الورش، بما يعزز قابلية إدماج الخريجين ويمكنهم من اكتساب كفاءات تستجيب لتطلعات المستثمرين ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
0: كسب الرهان ديال المواكبة ديال التوجهات الاقتصادية وكذلك فيما يتعلق بالرهان التكنولوجي، اليوم وفق المقاربات الجديدة اللي مشى فيها التكوين المهني فيما يتعلق أولا بتحديد الحاجيات ديال سوق الشغل، تحديد الحاجيات ديال المقاولات المغربية وإشراك المقاولات المغربية اليوم في تحديد حتى الخرائط حتى طرق التدريس حتى أنماط ديال التعلمات، كان عنده واحد الوقع اللي هو وقع إيجابي فيما يتعلق بتلبية حاجيات هذه المقاولات وفيما يتعلق كذلك بتأهيل

0: مواردنا البشرية باش تكون قادرة أنها تنخرط بشكل فعال في إنجاح توجهات التنموية وفي إنجاح كذلك المسلسل الإنتاجي. اليوم المغرب اليوم عنده توجهات متعددة فيما يتعلق بالاقتصاد. كل هاد التوجهات اليوم اللي يمشى فيها المغرب كان في الموازات معها واحد النهضة فيما يتعلق بالتكوين المهني اللي قدر أنه يواكب هذه التوجهات الجديدة فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي وفيما يتعلق بالرؤية الصناعية الجديدة ديال المغرب، وقدر أنه يعطي موارد بشرية باعتبار أن الرأسمال البشري الرأسمال الحقيقي للمغرب.
1: ورش إصلاحية التكوينية المهنية لم يقتصر على تحديث المناهج وتطوير البنيات، بل انطلق من قناعة راسخة مفادها أن تأهيل الرأسمال البشري يمر أيضا عبر ضمان تكافؤ الفرص وتقريب التكوين من مختلف فئات الشباب أينما وجدوا. وفي هذا الإطار أولت الرؤية الملكية السامية أهمية خاصة لتطوير العرضية التكوينية بمختلف جهات المملكة بما ينسجم مع مبادئ العدالة المجالية ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف الأقاليم والجهات. وشكل إحداث مدن المهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة محطة بارزة في هذا المسار من خلال توفير مؤسسات حديثة وتجهيزات متطورة وعرض تكويني يراعي خصوصيات كل جهة ويرتبط بمؤهلاتها الاقتصادية بما يتيح للشباب فرصا متكافئة للاستفادة من تكوين ذي جودة دون الحاجة إلى التنقل نحو أقطاب بعيدة.
2: حرص معها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية أزيد من 29 قطاع مهني، يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كيتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كنتوفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه.
1: أثر ورش تطوير التكوين المهني لم يعد يقاس فقط بعدد المؤسسات أو المقاعد البيداغوجية، بل بقدرته على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وإعداد كفاءات تستجيب لاحتياجات كل جهة وتساهم في خلق دينامية تنموية متوازنة تجعل من الرأسمال البشري محركا أساسيا للنمو. تعميم فرص الولوج إلى التكوين المهني وربطه بحاجيات التنمية الترابية يعكس رؤية استراتيجية تجعل من الاستثمار في الإنسان مدخلا لترسيخ العدالة المجالية وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف جهات المملكة. من الاستثمار في الرأسمالية البشري إلى تحديث منظومة التكوين، وصولاً إلى توسيع فرص الولوج إليها بمختلف جهات المملكة. تتواصل مسيرة الإصلاح وفقاً للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الكفاءة رفيعة لمغرب أكثر تنافسية وأكثر قدرة على استشراف مستقبل أفضل لكل المغاربة.
3: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاج الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق ثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاج الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جمع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا ورفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلفه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلفه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأذوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
5: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة قاعدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأمير إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
4: وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فدية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45-47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور السزاكس مارا طاطا زاكورا الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42-45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إداوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقي بن صالح خنيفرة تونات وزان ترودانت سيدي قاسم خريبكا وسطات شيشة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42-45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح ترودانت قلعة سراغنة بني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملت وأقاليم العيون طرفايا قلميم طنطن، ومن الجمعة إلى السبت بعملت وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، الخميسات مكناس فاس مولى يعقوب قرسيف وتازة. دوليا أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط وسط بأسره. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد أمام الاتحاد الإفريقي على ضرورة إرساء حكامة إدارية ومالية ناجعة تخدم المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بتمويل من البنك الدولي، موريتانيا تطلق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين النساء في منطقة الساحل. في جنوب إفريقيا، قطاع المناجم يسجل 33 حالة وفاة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. البداية من أديس أبابا، وفي إطار أشغال الدورة العادية 49 لمجلس التنفيذي للمنظمة، المملكة المغربية تجدد تأكيدها أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على قناعاتها بأن نجاعة العمل القاري ترتكز على حكامة إدارية ومالية عصرية وصارمة وموجهة بقوة نحو تحقيق النتائج بهدف خدمة المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
7: في مداخلة خلال مناقشة القضايا الإدارية والمالية للاتحاد الإفريقي، أكد الوفد المغربي على أن تدبير موارد الاتحاد الإفريقي يتعين أن يندرج في إطار رؤية استراتيجية تمنح الأولوية للنجاعة والتأثير وخلق القيمة لفائدة الدول الأعضاء والساكنة الإفريقية. المملكة دعت لفائدة إجراء تطور تدريجي من منطق الميزانية المالية إلى الميزانية الاستراتيجية، بما يتيح ربط تخصص الموارد بالأولويات القارية وبأداء مؤسسات الاتحاد وبالنتائج الملموسة المرتقبة على أرض الواقع وبما يتماشى مع أهداف أجندة 63 و2000. في هذا السياق، شدد المغرب على ضرورة تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الإفريقية العاملة في قطاعات استراتيجية، لا سيما المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أجل تعزيز الأمن الصحي في القارة. كما دعت المملكة إلى دعم أكبر للقطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها محركات أساسية لتنمية شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود.
6: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا، حيث انطلقت بمدينة ألاك المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي بغلاف مالي يبلغ 20 مليون دولار أمريكي. المشروع يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتحسين الاستفادة من العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات ودعم صحتهن وتعزيز فرصهن الاقتصادية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية. ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أولغا ساناكارا اعتبرت أن هذا المشروع الإقليمي يجسد التزام الدول الإفريقية بالاستثمار في رأس المال البشري وبناء شراكات استراتيجية. نختم من جنوب إفريقيا. أكدت مسؤولة بوزارة الموارد المعدنية والبترولية في البلاد وفاة 33 شخصا في حوادث شغل بقطاع المناجم منذ بداية سنة 2026. جانيت بيفو كبيرة المفتشين بإدارة المناجم في الوزارة أوضحت أن 33 منجميا لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري مقابل 38 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة أن منطقة ريستنبورغ وحدها سجلت 12 حالة وفاة. الهيئة النقابية طالبت بتعديل قانون صحة وسلامة المناجم لإقرار مسؤوليات جنائية لملاحقة الإدارات والمشغلين في حالات الإهمال الجسيم، فيما تتجه السلطات نحو فرض التشغيل الإلزامي لأنظمة الكشف والرصد في الآلات الثقيلة للحد من حوادث الاصطدام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: دريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: دريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالرباط اختتمت فعالية الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي نظمت تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تعزيز الولوجيات الرقمية. كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والجامعة الوطنية للتخييم بهدف إرساء نموذج وطني مستدام للمخيمات الدامجة.
10: اليوم جد سعيدة باش نوقعوا هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن والأسرة اللي يعني غادي تخلينا نوجد حلول للأشخاص في وضعية إعاقة وكيفاش يمكن لهم يولجوا للرقمنة والآليات الرقمية.
11: كون كذلك فرصة للتوقيع على اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم باش تكون عندنا مخيمات دامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك مخيمات لفائدة المسنين لأول مرة باش نخرجوا المسنين من العزلة ديالهم.
9: هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
12: اليوم نجدد الالتزام والعزم على المضي قدما في مسألة الإدماج والإنصاف في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأن قوة المجتمعات وقوة الدول تقاس بقدرتها على إزالة الحواجز أمام جميع القدرات ديال رأس المال البشري كي تساهم في تنمية بلدها.
9: الحملة تندرج أيضا ضمن التنزيل الفعلي لمخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تجسيدا لالتزامات المملكة المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المادة الثامنة منها والمتعلقة بإذكاء الوعي.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
14: كلية لأن قضاءات بدأت كتستجب لمطالب المهنيين ولإحتياجاتهم في الفورماسيون سويتي واللي ناقصة عند المهنيين. إذن هذه مبادرة طيبة.
2: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
15: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم احنا في واحد المرحله انتقاليه في القطاع ديالنا، تركزوا وتنعاودوا نركزوا على التكوين لان تلقاو هو المدخل يعني باش نحاولوا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال العقبات.
16: اهتمامات الجامعه فيما يخص هذا الميدان فتحاول ان تكون لها دوره كامله حول كل الفاعلين داخل هذا المجال بما فيه النقل السياحي كذلك الذي يلعب دورا كبيرا في ربط كل المجالات الجغرافية داخل البلاد وخارج البلاد.
2: وشكل هذا الحدث فضاء للتواصل المباشر بين المهنيين والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، والهدف تعزيز التبادل وإرساء شراكات عملية بين الوسط الأكاديمي والقطاع السياحي.
3: ريم راديو. ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
18: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
19: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أكد جلالة الملك في الخطاب السامي أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.
18: وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار السعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
19: وأضاف جلالة الملك:
18: وعلى الصعيد الفلاحي عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
19: كما أبرز جلالة الملك أن المغرب استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. وأشار جلالة الملك إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. وأكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، مضيفا أن ذلك ما جعل صادرات المملكة من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وأضاف جلالة الملك:
18: وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.
19: وتابع جلالة الملك أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وأبرز جلالة الملك:
18: بنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون.
19: كما أبرز جلالة الملك أنه تعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. ومن جهة أخرى أكد جلالة الملك:
18: كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
20: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء نرعش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا.

الساعة سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق ثروات وفرص الشغل. إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي، نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل مناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا،
بما يضمن التابعة المتاحة للادخار الوطني، لا سيما المؤسسة.

الدراسات وإنهاج الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه، تاريخه، ثقافته، هويته. وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي عليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارة العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فملي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلاقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية للبلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية. فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم مختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن. واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا
2: أخبار المغرب والعالم.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم الخميس وغدا الجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة ذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
0: في ميادين نصر البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أي تدرى.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: جهويا، تم خلال الأسبوع الجاري بإقليم صفرو وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد إطلاق وتدشين عدة مشاريع مهيكلة همت مجالات البنية التحتية والتهيئة الحضرية وخدمات القرب. وتهدف هذه المشاريع التي أشرف عامل الإقليم السيد إبراهيم أبو زيد على تدشينها وإعطاء انطلاقتها إلى تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة. أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أمس أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال موسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستاد رين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق إلى غاية 30 يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: أهلاً ومرحباً بكم. وفي أولى المحطات، كان جمهور الدور 40 لمهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون على موعد مع أولى الجولات العربية للعمل المسرحي الغنائي الاستعراضي الضخم الذي يوثق للسيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كثوم. وتتناول هذه المسرحية التي ألفها مدحت العدل وأخرج أحمد فؤاد قصة نشأة أم كثوم من قرية صغيرة وحتى تربعها على عرش الأغنية العربية، من خلال تسليط الضوء على محطات استثنائية وانعطافية من حياتها وعلاقتها بكبار الملحنين والشعراء وقصص الحب في حياتها. في محطة جديدة، سلط عدد من الباحثين الضوء على الحضارة المغربية انطلاقا من الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة، وناقش هؤلاء هذا الموضوع خلال ندوة علمية بعنوان المغرب في مرآة الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة التي نظمتها جمعية مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ضمن فعاليات النسخة 20 من مهرجان ثيويزا. وفي هذا الإطار استعرض المتدخلون في الندوة أهم الاكتشافات الأركيولوجية التي تم التوصل إليها خلال السنوات الأخيرة وما تكشف عنه من معطيات بشأن الحضارات المتعاقبة على مدار تاريخ المغرب. أسدل الستار بوجدة على فعاليات دورة هذه السنة لمهرجان الراي للشرق بعد 4 أيام من السهرات الفنية والأنشطة الثقافية التي رسخت مكانة هذا الموعد كأحد أبرز التظاهرات الفنية بالمملكة وكمحطة سنوية للاحتفاء بتراث الراي والتعريف بمدينة الألفية وجهة الشرق. هذه التظاهرة الثقافية الكبرى المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تميزت ببرمجة غنية جمع بين الاحتفاء برواد هذا الفن الأصيل والانفتاح على المواهب الشابة وأبرز نجوم الساحة الفنية المغربية. كانت هذه هي محطات اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم الخميس وغدا الجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب جلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة ذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهتي سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
0: في ميادين نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أيتدرا.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: جهويا، تم خلال الأسبوع الجاري بإقليم صفر وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد إطلاق وتدشين عدة مشاريع مهيكلة همت مجالات البنية التحتية والتهيئة الحضرية وخدمات القرب. وتهدف هذه المشاريع التي أشرف عامل الإقليم السيد إبراهيم أبو زيد على تدشينها وإعطاء انطلاقتها إلى تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة. أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أمس أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال موسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستاد رين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق إلى غاية 30 يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. بمناسبة عيد العرش تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة بإقليم فيجيك. بمراكش تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المجالية. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية. البداية من إقليم فيجيك، وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل مع حفصة الحجام.
4: الجماعة الترابية أبو مريم شهدت إشراف عامل إقليم فيجيك رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد نور الدين عبو على تدشين دار للأمومة تم إنجازها في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المؤسسة الاجتماعية بلغت 3,650,000 درهم، ساهمت فيها المبادرة ب2,350,000 درهم، فيما ساهم كل من المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان ب650,000 درهم لكل منهما، مع تخصيص منحة لتسيير هذه المؤسسة بقيمة 150,000 درهم ضمن مخطط عمل اللجنة لسنة 2026. هذه المنشأة تروم المساهمة في تقليص نسبة وفيات النساء الحوامل والمواليد الجدد من خلال توفير ظروف ملائمة للولادة بمراكز خاضعة للمراقبة الطبية وتقديم خدمات الإيواء والتغذية والتتبع الصحي بتنسيق مع مصالح الصحة والحماية الاجتماعية. منطقة إيش بجماعة بني كيل عرفت بدورها افتتاح مركز للتكوين والتمكين الاقتصادي، جرى إنجازه في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
3: بعملة مراكش إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة ودعم التنمية المجالية المستدامة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
5: المشاريع والتي أشرف على إطلاقها ولي جهة مراكش السفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل تأتي في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية وتقوية البنية الاجتماعية والتربوية والصحية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويسهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المجال الترابي. وهكذا أشرف ولي الجهة والوفد المرافق له على افتتاح رواق الفنون بالمركز الثقافي الدوديات المنجز في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون درهم. هذا الفضاء الثقافي والفني الجديد يروم تعزيز العرض الثقافي بالمدينة وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لعرض أعمالهم، فضلا عن الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتقريب الفعل الثقافي من الساكنة. كما تم إعطاء انطلاق الشغل لإعادة بنائها لمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجبل الأخضر بكلفة مالية تناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز وتطوير منظومة التكوين المهني والرفع من جودة بنيتها وتجهيزاتها، بما يتيح توفير فضاء تكويني ملائم يستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل، ويسهم في دعم اندماجهم المهني وتعزيز جاذبية التكوينات المتخصصة. ولي الجهة قام أيضا بوضع الحجر الأساس لبنائها الثانوية التأهيلية التكافؤ بكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليون درهم، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ، بما يدعم تكافؤ الفرص والحد من الاكتظاظ، ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة.
3: وفي ختام النشرة الاقتصادية، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار. وفي وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم، بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها. وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولا فارقا في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم.
7: بين تحديات مناخية فردت واقعا جديدا ورؤية ملكية متبصرة استشرفت المستقبل، يخوض المغرب ثورة مائية هادئة لم تعد ندرة المياه تحديا ظرفيا يفرضه توالي سنوات الجفاف فحسب، بل أصبحت أحد أكبر الرهانات الاستراتيجية التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وفي المغرب اختارت المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال من منطقة تدبير الأزمة إلى بناء أمن مائي مستدام من خلال اعتماد سياسة استباقية تقوم على تنويع الموارد المائية وجعل تحلية مياه البحر إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية.
8: هذا التحول الاستراتيجي نحو تحلية مياه البحر يعد فلسفة حكيمة لجلالة الملك تنضاف إلى السياسة الملكية الحسن الثاني رحمة الله عليه فيما يخص تدبير السدود التي أمنت 30 سنة من المياه في المغرب. إلى اليوم هذا الورش الملكي يستهدف 30 سنة المقبلة إلى 2050 من تأمين حوالي 1.7 مليار متر مكعب في حد 2030 و 3 مليار في حد 2035.
7: خيار تحلية مياه البحر لم يعد مجرد بديل استثنائي، بل أضحى عماد الاستراتيجية الوطنية للماء التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027 و2000. أمام توالي سنوات الجفاف وإجهاد الفرشة المائية، تتحول التحلية إلى طوق نجاة للاستقرار المائي ودعامة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي عبر مختلف جهات المملكة. فقد شكلت التوجيهات الملكية المتعلقة بالماء نقطة تحول حقيقية في السياسة المائية للمملكة.
9: خطاب 14 أكتوبر 2022 يعتبر مرجعا لتسريع وتيرة يعني السياسة المائية بالمغرب، من خلال تسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية المائية، ومن بينها بطبيعة الحال ما يسمى بالبرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي، ومن بين هذه البرامج ما يسمى بالبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. في هذا السياق فإن المغرب أخذ على عاتقه الوصول إلى ما يقارب 1.7 مليار متر مكعب من الموارد المائية في أفق 2030، أقصد بذلك مياه التحلية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
8: التوجه نحو تحلية مياه البحر يعد واحدة من الأوراش المهمة التي ستساهم في تحقيق السيادة المائية لأزيد من 24 مليون نسمة المتواجدة على الساحل شرق الساحلي، من الناظور الحسيمة طنجة إلى الرباط الدار البيضاء أسفي نحو الداخلة والعيون. هذه المناطق التي عرفت خلال السنوات الأخيرة شحا كبيرا من المياه، لولا الربط المائي ما بين حوض سبو أبي القراق لكانت 23-24 تعرف 12 مليون نسمة ديال منطقة الدار البيضاء المحمدية الرباط سنة العطش. وبالتالي اليوم محطة تحلية مياه البحر ستحقق ذلك السيادة المائية لهذه المناطق، لا على مستوى مياه الشرب ولكن كذلك تزويد المناطق الفلاحية.
7: مشاريع تحلية المياه تتوزع اليوم على أطراف المملكة من طنجة إلى الجويرة بهدف ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتأمين حاجيات القطاع الفلاحي والصناعي ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مختلف الجهات. ومن أبرز النماذج في هذا المجال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء المقرر تشغيلها بنسبة 100% من الطاقة النظيفة، بما يجعل الترابط بين الأمن المائي والانتقال الطاقي أحد المكونات الأساسية للمشروع. ولا تتوقف الاستدامة عند مصدر الطاقة، بل تشمل كذلك اعتماد تقنيات أكثر نجاعة لتقليص استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المحطات.
9: استدامة الموارد المائية لها مدخلين أو ثلاث مداخل على الأكثر. المدخل الأول يتعلق بتنمية العرض المائي، ليس فقط من خلال المياه التقليدية ولكن المياه غير التقليدية، أقصد بذلك مياه التحلية. ثانيا وهو الاستثمار فيما يسمى بالطريق السيار المائي، لأن الطريق السيار المائي هو يعني اختيار يمكننا من نقل الماء من المناطق التي تعرف وفرة إلى المناطق التي تعرف خصص. وبالتالي بفضل محطة تحلية وكذلك الطرق السير المائي أصبحت لنا إمكانية نقل الماء من المناطق الساحلية نحو المدن ونحو السهول الداخلية، بمعنى أن الدار البيضاء ليست وحدها هي المستفيد من هذه المحطة.
7: وتعد محطة الدار البيضاء التي يجري إنجازها أهم محطات تحلية مياه البحر في إفريقيا والثانية في العالم.
10: ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها، والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة.
7: فيما ساهمت محطة أكادير في توفير المياه الصالحة للشرب وسقي آلاف الهكتارات بإقليم شتوكا أيتباها. وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة يندرج مشروع محطة الداخلة ضمن هذه الدينامية بطاقة مبرمجة تناهز 37 مليون متر مكعب سنويا، مخصصة لتلبية حاجيات الساكنة ومياه السقي بالاعتماد على المؤهلات الريحية المهمة التي تزخر بها المنطقة
9: في إطار يعني الالتقائية بين السياسات.

0: إنتاج محطات ديال الداخلة محطات العيون، وهذا ساهم في تقليل التكلفة من 8 دراهم ونصف إلى 4 دراهم ونصف، ومع البحث العلمي والابتكار يمكن أن نصل إلى 3 دراهم ونصف.
1: وتتكامل مشاريع التحلية مع أوراش الربط بين الأحواض التي تستهدف نقل ما بين 1 مليار و1.2 مليار متر مكعب سنويا نحو المناطق التي تعاني الخصاص، بما يساهم في تخفيف الضغط عن الأحواض والفرشات المائية الداخلية.
2: نعيش يعني واحد التقلبات المناخية اليوم اللي أصبحت مع الأسف منتظمة، وهذه التقلبات المناخية تؤدي على أن سنة كتكون تساقطات 4-5 سنوات يكون شحد المياه، وبالتالي القيمة المضافة الفلاحية تكون عليها تأثير كبير. كيمكننا من 75 مليون قنطار نهبطوا 45 أو 40 مليون قنطار، تأثير على القيمة المضافة الفلاحية في عود نديروا 10% النمو كيمكننا نهبطوا 4 حتى 5% تنضر على القيمة المضافة الفلاحية، والضغط اللي تيكون كبير على السدود لأن كيمكننا من نسبة الملء ديال 70% نهبطوا 30%، وهذا الشيء عشناه في السنوات الأخيرة. وبالتالي العملية ديال التحلية اليوم مطلوبة وأساسية لتوفير المياه الصالحة للشرب في واحد العدد ديال المناطق المملكة، وأيضا باش تكون عندنا المياه متوفرة من أجل إنتاج الفلاحي.
1: كسب رهان الماء لا يتوقف عند تشييد المنشآت بل يمتد إلى امتلاك مفاتيحها. المغرب اليوم لا يشتري حلولا جاهزة بل يوطن تكنولوجيا ويبني بسواعد مهندسيه وتقنيه صناعة مغربية خالصة في مجال التحلية، واضعا الرأسمال البشري الوطني في قلب هذا التحول الاستراتيجي.
3: الجامعة المغربية فتحت العديد من الأوراش المرتبطة بإصلاح التكوينات إلى غير ذلك، وركزت على ربط الجامعة بمحيطها السوسيو اقتصادي وتنمية العرض الجامعي، وفي هذا السياق بطبيعة الحال تم خلق تكوينات جديدة تتعلق بالتكيف مع متطلبات العصر، سواء تعلق الأمر مثلا بتحلية مياه البحر أو كذلك مثلا في السدود لدينا مدارس متعددة يعني تكوين مهندسين في هذا التخصص. وأكيد أن توسيع العرض الجامعي في هذا السياق يمكن أن يضمن يعني الموارد البشرية الكفيلة ب يعني تنفيذ ما تبقى من البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي.
1: ومع تزايد حجم الاستثمارات يراهن المغرب على بناء صناعة وطنية قادرة على مواكبة هذا القطاع الحيوي وتعزيز البحث العلمي والتكوين الجامعي في مجالات الماء والتكنولوجيا، وفقا للرؤية الملكية المتبصرة التي تحرص على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه وإحداث شعب تكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين وتشجيع المقاولات المغربية العاملة في إنجاز المحطات وصيانتها.
2: ديما المغرب تلق منظومات ديال التسريع الصناعي، كاين رغبة ديال أننا المغرب يولي بلد مصنع وليس فقط بلد مصدر ديال الصناعات اللي تتم طرف المستثمرين الأجانب، وبالتالي الاستثمار في البنيات التحتية الصناعية بصفة عامة بما فيها تحلية مياه البحر مطلوب وأساسي. إلا بغينا نطوروا تعاونيات فلاحية مقاولات فلاحية 100% مغربية هي تحتاج المياه.
0: اليوم أغلب المؤسسات اللي كتعتبر أمنية وسيادية فيها شركات وطنية، لا يمكن لها الشركات الوطنية إلا أن تستحضر بعد الاستدامة، لأن ما نملكه من ثروات ليس حق لنا فقط ولكن حق لهذا الجيل والأجيال القادمة، لأن كل هذه المشاريع تحتاج إلى ذاك التدبير المستدام للحفاظ على المنظومة البيئية. وهذه هي الفلسفة اليوم ديال جلالة الملك نحو اقتصاد دائري أخضر مستدام، فيه استعمال الطاقات المتجددة، في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر، في تحلية مياه البحر، في الحفاظ على مقدراتنا البيئية.
1: تحلية مياه البحر معادلة مستديمة وذكية نجح المغرب في صياغتها، فبفضل ريادته في قطاع الطاقات المتجددة يتم تشغيل هذه المحطات بالطاقة النظيفة لخفض كلفة الإنتاج من جهة والحد من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، مع الالتزام بأعلى المعايير لحماية المنظومة البيئية البحرية. وتطمح المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 30 و2000.

0: تحلية مياه البحر في المملكة المغربية ليست مجرد مشروع لمواجهة ظرفية جفاف عابرة، بل هي لبنة أساسية في صرح التنمية المستدامة التي يرسخ ركائزها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مشهد يلخص معالم تحول مائي عميق يجعل من تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لتأمين الماء الصالح للشرب ودعم الفلاحة والصناعة والتنمية المجالية. ورش استراتيجي يؤكد أن المغرب وهو يخلد عيد العرش المجيد يسير بثبات نحو مستقبل يضمن فيه أمنه المائي الطاقي والغذائي بكل سيادة وفخر.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
3: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أكد جلالة الملك في الخطاب السامي أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.
2: وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: وأضاف جلالة الملك:
2: وعلى الصعيد الفلاحي عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
3: كما أبرز جلالة الملك أن المغرب استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. وأشار جلالة الملك إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. وأكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب 1,000,000 سيارة سنويا، مضيفا أن ذلك ما جعل صادرات المملكة من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وأضاف جلالة الملك:
2: وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.
3: وتابع جلالة الملك أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وأبرز جلالة الملك:
2: بنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون.
3: كما أبرز جلالة الملك أنه تعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. ومن جهة أخرى أكد جلالة الملك:
2: كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: في خضم موجة الحر التي تشهدها بروكسل، تبدو الأشجار خير ملاذ للسكان والزوار على حد سواء. في حدائق الحي الأوروبي ترسم ظلالها الوارفة مساحات من الانتعاش يلجأ إليها الجميع هربا من أشعة الشمس الحارقة التي تلف العاصمة البلجيكية. من منتزه الذكرى 50 بما يوفره من فضاءات واسعة إلى ضفاف بركة ساحة ماري لويز مرورا بمحيط نافورة ساحة مارغريت، يسخر الحي الأوروبي بأماكن تشكل ملاذا من الحرارة المفرطة. سكان الحي وموظفو المؤسسات المجاورة والسياح والعائلات يحرصون على اغتنام هذه اللحظات من الراحة التي توفرها الطبيعة. على بعد مئات الأمتار من المنتزه، توفر ساحة ماري لويز أجواء مختلفة، حيث تشكل الأشجار المحيطة بالبركة فضاء يبعث على الانتعاش. تبقى الظلال الوارفة حاضرة في مختلف أرجاء بروكسل، عند منعطفات الشوارع وتحت الأشجار وفي الحدائق وبجوار البرك المائية، مؤكدة الدور الحيوي الذي تطلع به باعتبارها رئة خضراء ومتنفسا أساسيا في قلب العاصمة البلجيكية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: إنغميز نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إنغميزن قماب راديو. تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسقة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق ثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلقة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جميع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين. ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد، إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس، وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
3: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
2: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
3: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصادوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولا فارقا في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، شكل الاستثمار في الإنسان أحد الثوابت الكبرى للمشروع التنموي للمملكة، انطلاقا من رؤية متبصرة جعلت من الرأسمالية البشرية الدعامة الأساسية لكل تنمية شاملة ومستدامة، ومن تأهيل الكفاءات الوطنية رهانا استراتيجيا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. حظي قطاع التكوين المهني بعناية ملكية خاصة عززت حضوره ورسخت مكانته كرافعة لبناء الرأسمالية البشرية من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة وتحديث منظومة التكوين وربطها بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل، بما يعزز تنافسية المملكة ويواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا. لم يكن هذا الهدف مجرد تطوير عادي لمنظومة التكوين، بل تجسيدا لرؤية ملكية شاملة جعلت من الاستثمار في الإنسان خيارا استراتيجيا ومن الكفاءة والابتكار أساسا لبناء مغربي المستقبل القادر على مواجهة مختلف التحديات واستثمار الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
2: أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات في مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
1: لم يكن الارتقاء بمنظومة التكوين المهني مجرد استجابة لحاجيات سوق الشغل، وإنما ورشا استراتيجيا يحظى برعاية ملكية خاصة ويهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو مشروع متكامل يعتبر الرأسمال البشري هو الثروة الحقيقية التي تبني المستقبل الأفضل لجميع المغاربة. من هذا المنطلق وبهذه القناعة شهد قطاع التكوين المهني إصلاحات هيكلية عميقة همت تطوير البنيات وتحديث أساليب التكوين وإعادة النظر في العرض التكويني وفق مقاربة تقوم على الجودة والابتكار والملائمة مع متطلبات التنمية الوطنية.
0: تابعت
3: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع رأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مباشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة، اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، هو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
4: هذه الإصلاحات تعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الكفاءة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، فكلما ارتفعت جودة التكوين ازدادت قدرة المقاولات على الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة، وتعززت فرص الشباب في الاندماج المهني بما يساهم في رفع الانتاجية ومواكبة متطلبات التنمية. ولذلك لم يعد التكوين المهني ينظر إليه باعتباره مسارا موازيا، بل أصبح أحد المداخل الأساسية لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق الشغل.
5: أعتقد أن الرؤية الملكية فيما يتعلق بارتقاء بالمنظومة البشرية للمغرب ككل باعتبار الرأس مال الحقيقي للمشروع التنموي في المغرب، هي رؤية اللي أعطت واحد المجموعة ديال النتائج فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة البشرية ككل، وفي مقدمتها فيما يتعلق بتأهيل هذه الموارد البشرية في بخصوص التكوين ديالها، وفيما يتعلق بتأهيلها لسوق الشغل وقدرتها أنها تستجيب للحاجيات ديال سوق الشغل. هنا برز التكوين المهني كأهم الآليات وكأهم المحاور الأساسية اللي تعتمدت في الرؤية الملكية فيما يتعلق بالتأهيل والارتقاء بالمنظومة البشرية ككل. التكوين المهني عرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات، عرف كذلك واحد المجموعة ديال الإجراءات الاستراتيجية اللي جعلت اليوم المنظومتنا ديال التكوين المهني قادرة أنها اليوم تلبي الطموحات أولا ديال سوق الشغل، وقادرة كذلك تأهل مواردنا البشرية وتجعلها قادرة تنخرط في المسلسل الإنتاجي ككل.
4: وإذا كان الاستثمار في الرأسمالية البشرية يمثل حجر الزاوية في هذا الورش الملكي، فإن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تقتضي أيضا منظومة تكوين حديثة قادرة على استشراف مهن المستقبل والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الجديدة. في عالم يشهد تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الجديدة، أصبحت القدرة على مواكبة هذه المتغيرات رهينة بتوفر كفاءات مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمهنية التي تفرضها مهن الحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق انخرطت منظومة التكوين المهني في ورش تحديث شامل ارتكز على تطوير العرض التكويني وإحداث تخصصات جديدة واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تجعل من التكوين فضاء لاكتساب المهارة التطبيقية ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني. وفي صلب هذا التحول برزت مدن المهن والكفاءات باعتبارها مؤسسات من الجيل الجديد تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين المهني من خلال فضاءات عصرية وتجهيزات متطورة وبيئة تكوينية تستجيب للمعايير الحديثة وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في مختلف جهات المملكة.
3: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني رهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل، وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. هذه البرامج التي تم تطويرها بالإضافة إلى المهارات التقنية ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية.
4: ولم يقتصر هذا التحديث على تطوير البنيات والتجهيزات بل شمل أيضا تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين حتى يصبح التكوين أكثر ارتباطا بالواقع المهني وأكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمقاولات في انسجام مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وتشكل ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل إحدى الركائز الأساسية لهذا الورش بما يعزز قابلية إدماج الخريجين ويمكنهم من اكتساب كفاءات تستجيب لتطلعات المستثمرين ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
5: كسب الرهان ديال المواكبة ديال التوجهات الاقتصادية وكذلك فيما يتعلق بالرهان التكنولوجي اليوم وفق المقاربات الجديدة اللي مشى فيها التكوين المهني فيما يتعلق أولا بتحديد الحاجيات ديال سوق الشغل، تحديد الحاجيات ديال المقاولات المغربية وإشراك المقاولات المغربية اليوم في تحديد حتى الخرائط حتى طرق التدريس حتى أنماط ديال ديال ديال التعلمات كان عنده واحد الوقع اللي هو وقع إيجابي فيما يتعلق بتلبية حاجية هذه المقاولات وفيما يتعلق كذلك بتأهيل مواردنا البشرية باش تكون قادرة أنها تنخرط بشكل فعال في إنجاح توجهات التنموية وفي إنجاح كذلك المسلسل الإنتاجي. اليوم المغرب اليوم عنده توجهات متعددة فيما يتعلق بالاقتصاد، كل هاد التوجهات اليوم اللي مشى فيها المغرب كان في الموازاة معها واحد النهضة فيما يتعلق بالتكوين المهني اللي قدر أنه يواكب هذه التوجهات الجديدة فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي وفيما يتعلق بالرؤية الصناعية الجديدة ديال المغرب، وقدر أنه يعطي موارد بشرية باعتبار أن الرأسمال البشري الرأسمال الحقيقي للمغرب.
4: ورش إصلاح التكوين المهني لم يقتصر على تحديث المناهج وتطوير البنيات بل انطلق من قناعة راسخة مفادها أن تأهيل الرأسمال البشري يمر أيضا عبر ضمان تكافؤ الفرص وتقريب التكوين من مختلف فئات الشباب أينما وجدوا. وفي هذا الإطار أولت الرؤية الملكية السامية أهمية خاصة لتطوير العرض التكويني بمختلف جهات المملكة بما ينسجم مع مبادئ العدالة المجالية ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف الأقاليم والجهات. وشكل إحداث مدني المهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة محطة بارزة في هذا المسار، من خلال توفير مؤسسات حديثة وتجهيزات متطورة وعرض تكويني يراعي خصوصيات كل جهة ويرتبط بمؤهلاتها الاقتصادية، بما يتيح للشباب فرصا متكافئة للاستفادة من تكوين ذي جودة دون الحاجة إلى التنقل نحو أقطاب بعيدة.
3: حريصة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول، واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كان يتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لسيني ماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه.
4: أثر ورش تطوير التكوين المهني لم يعد يقاس فقط بعدد المؤسسات أو المقاعد البيداغوجية، بل بقدرته على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وإعداد كفاءات تستجيب لاحتياجات كل جهة وتساهم في خلق دينامية تنموية متوازنة تجعل من الرأسمالي البشري محركا أساسيا للنمو. تعميم فرص الولوج إلى التكوين المهني وربطه بحاجيات التنمية الترابية يعكس رؤية استراتيجية تجعل من الاستثمار في الإنسان مدخلا لترسيخ العدالة المجالية وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف جهات المملكة.
1: من الاستثمار في الرأسمالية البشري إلى تحديث منظومة التكوين وصولا إلى توسيع فرص الولوج إليها بمختلف جهات المملكة، تتواصل مسيرة الإصلاح وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الكفاءة رفيعة لمغرب أكثر تنافسية وأكثر قدرة على استشراف مستقبل أفضل لكل المغاربة.
0: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولا فارقا في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
7: ريم راديو،
8: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم الخميس وغدا الجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة ذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
2: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
2: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
1: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
2: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
1: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
3: في ميادين نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه

0: حاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أيتدرا.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: جهويا، تم خلال الأسبوع الجاري بإقليم صفر وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد إطلاق وتدشين عدة مشاريع مهيكلة هامة مجالات البنية التحتية والتهيئة الحضرية وخدمات القرب. وتهدف هذه المشاريع التي أشرف عامل الإقليم السيد إبراهيم أبو زيد على تدشينها وإعطاء انطلاقتها إلى تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة. أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أمس أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال موسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستاد رين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق إلى غاية 30 يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
2: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أكد جلالة الملك في الخطاب السامي أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.
1: وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار السعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
2: وأضاف جلالة الملك:
1: وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
2: كما أبرز جلالة الملك أن المغرب استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي.

0: والسياحي والمالي، وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. وأشار جلالة الملك إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. وأكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب 1,000,000 سيارة سنويا، مضيفا أن ذلك ما جعل صادرات المملكة من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وأضاف جلالة الملك:
1: وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.
0: وتابع جلالة الملك أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وأبرز جلالة الملك:
1: بنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون.
0: كما أبرز جلالة الملك أنه تعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. ومن جهة أخرى أكد جلالة الملك:
1: كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالدار البيضاء سلمت عمالة مقاطعة عين الشق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تمت تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين الشق بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وممثلي الأجهزة الأمنية. استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة.
5: عملت مقاطعة عين الشق هذه السنة 2026 في إطار واحد اللجان الإقليمية صدقت على أكثر من 50 مشروع ديال الشباب في إطار ريادة الأعمال. اليوم كنشوفوا غير واحد النموذج منه بواحد الغلاف مالي ديال 2,045,000 درهم، لأن كاين عندنا بزاف المشاريع اللي كطغى عليها الطابع الرقمي وكيشتغلوا في المراكز الاحتضان عندنا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: المستفيد دون تسلموا معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة.
6: استفدت من إطلاق في المبادرة الوطنية في التكوين لمدة 3 شهور في الأوديو فيجيويل، ومن بعد تم المواكبة ديال هذا التأطير باستفادة مادية اللي شريت منها ماتريال و كريت واحد سوسيتي ديال ديجيتال ماركتينغ باش نبدا نكري لو كونتوني لي كليون.
7: درت التكوين ديالي، مشيت دفعت وعيطوا لي تقبلت، دوزت الفورماسيون، من بعد دوزت واحد الامتحان ديال اللجنة والحمد لله كان إقبال، تقبلت من ما بين بزاف ديال الناس وتقبل المشروع ديالي والحمد لله مولوني. وخديت ماتريال ديالي الحمد لله، خديت ماتريال جديد وديال الحلاقة، خديت كل شيء جديد الحمد لله.
4: المشاريع المستفيدة من الدعم التي تهم أغلبها المهن الرقمية تعكس حرص المبادرة على تشجيع القطاعات الواعدة في توفير فرص الشغل بما يستجيب لتطلعات المقاولين الشباب.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تخفيق من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح أفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلقة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام
ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نقتني من مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 109 أشخاص موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خطت روسيا خطوة جديدة في استراتيجيتها للسيادة التكنولوجية مع دخول قانون ينظم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حيز التنفيذ. ويضع التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطارا قانونيا لتطوير ودمج وتشغيل النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي تعتبرها موسكو رافعة استراتيجية للتحول الرقمي والابتكار والاستقلال التكنولوجي. ويعرف النص هذه النماذج بأنها برامج حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الفكرية، لا سيما تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار أو إعداد التوقعات شريطة أن تحتوي على مليار متغير على الأقل. وينشئ القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية لروسيا الاتحادية ما يعادل الجريدة الرسمية فئتين من نماذج الذكاء الاصطناعي، إحداهما سيادية والأخرى وطنية، والتي سيتعين تأمين معالجة بياناتها داخل الأراضي الروسية وبمشاركة شركات محلية. كما ينص القانون على تدابير دعم متعددة للمطورين، لا سيما تسهيل الوصول إلى البنية اللازمة لتدريب هذه النماذج. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان الحكومة فرض الاستخدام الحصري لهذه النماذج في بعض القطاعات الحساسة، لا سيما نظم معلومات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم.
4: بين تحديات مناخية فردت واقعا جديدا ورؤية ملكية متبصرة استشرفت المستقبل. يخوض المغرب ثورة مائية هادئة لم تعد ندرة المياه تحديا ظرفيا يفرضه توالي سنوات الجفاف فحسب، بل أصبحت أحد أكبر الرهانات الاستراتيجية التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وفي المغرب اختارت المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال من منطقة تدبير الأزمة إلى بناء أمن مائي مستدام من خلال اعتماد سياسة استباقية تقوم على تنويع الموارد المائية وجعل تحلية مياه البحر إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية.
5: هذا التحول الاستراتيجي نحو تحلية مياه البحر يعد فلسفة حكيمة لجلالة الملك تنضاف إلى السياسة الملكي الحسن الثاني رحمة الله عليه فيما يخص تدبير السدود التي أمنت 30 سنة من المياه في المغرب. إلى اليوم هذا الورش الملكي يستهدف 30 سنة المقبلة إلى 2050 من تأمين حوالي 1.7 مليار متر مكعب في حد 2030 و3 المليار في حد 2035.
6: خيار تحلية مياه البحر لم يعد مجرد بديل استثنائي، بل أضحى عماد الاستراتيجية الوطنية للماء التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني لتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027. أمام توالي سنوات الجفاف وإجهاد الفرشة المائية تتحول التحلية إلى طوق نجاة للاستقرار المائي ودعامة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي عبر مختلف جهات المملكة. فقد شكلت التوجيهات الملكية المتعلقة بالماء نقطة تحول حقيقية في السياسة المائية للمملكة.
7: خطاب 14 أكتوبر 2000 و22 يعتبر مرجعا لتسريع وتيرة يعني السياسة المائية بالمغرب من خلال تسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية المائية، ومن بينها بطبيعة الحال ما يسمى بالبرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي، ومن بين هذه البرامج من بين هذه البرامج ما يسمى بالبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. في هذا السياق فإن المغرب أخذ على عاتقه الوصول إلى ما يقارب 1.7 مليار متر مكعب من الموارد المائية في أفق 2030، أقصد بذلك مياه التحلية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
5: توجه نحو تحلية مياه البحر يعد واحدة من الأوراش المهمة التي ستساهم في تحقيق السيادة المائية لأزيد من 24 مليون نسمة المتواجدة على الساحل الشرق الساحلي من الناظور الحسيمة طنجة إلى الرباط الدار البيضاء أسفي نحو الداخل والعيون. هذه المناطق التي عرفت خلال السنوات الأخيرة شحاً كبيراً من المياه، لولا الربط المائي ما بين حوض سبو أبي القراق لكانت 23-24 تعرف 12 مليون نسمة ديال منطقة الدار البيضاء المحمدية الرباط سنة العطش. وبالتالي اليوم محطة تحلية مياه البحر ستحقق ذلك السيادة المائية لهذه المناطق على مستوى مياه الشرب وكذلك تزويد المناطق الفلاحية.
6: مشاريع تحلية المياه تتوزع اليوم على أطراف المملكة من طنجة إلى الجويرة بهدف ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتأمين حاجيات القطاع الفلاحي والصناعي ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مختلف الجهات. ومن أبرز النماذج في هذا المجال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء المقرر تشغيلها بنسبة 100% من الطاقة النظيفة، بما يجعل الترابط بين الأمن المائي والانتقال الطاقي أحد المكونات الأساسية للمشروع. ولا تتوقف الاستدامة عند مصدر الطاقة، بل تشمل كذلك اعتماد تقنيات أكثر نجاعة لتقليص استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المحطات.
7: استدامة الموارد المائية لها مدخلين أو ثلاث مداخل على الأكثر. المدخل الأول يتعلق بتنمية العرض المائي، ليس فقط من خلال المياه التقليدية ولكن المياه غير التقليدية، أقصد بذلك مياه التحلية. ثانيا وهو الاستثمار فيما يسمى بالطريق السيار المائي، لأن الطريق السيار المائي هو يعني اختيار يمكننا من نقل الماء من المناطق التي تعرف وفرة إلى المناطق التي تعرف خصص. وبالتالي بفضل محطة تحلية وكذلك الطرق السير المائي أصبحت لنا إمكانية نقل الماء من المناطق الساحلية نحو المدن ونحو السهول الداخلية، بمعنى أن الدار البيضاء ليست وحدها هي المستفيد من هذه المحطة.
6: وتعد محطة الدار البيضاء التي يجري إنجازها أهم محطات تحلية مياه البحر في إفريقيا والثانية في العالم.
8: ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها، والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة.
6: فيما ساهمت محطة أكادير في توفير المياه الصالحة للشرب وسقي آلاف الهكتارات بإقليم شتوكا أيتباها. وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة يندرج مشروع محطة الداخلة ضمن هذه الدينامية بطاقة مبرمجة تناهز 37 مليون متر مكعب سنويا، مخصصة لتلبية حاجيات الساكنة ومياه السقي بالاعتماد على المؤهلات الريحية المهمة التي تزخر بها المنطقة.
7: في إطار يعني الالتقائية بين السياسات، فإنه تم فرض استخدام الطاقة النظيفة في تحلية مياه البحر، وهذا كذلك يعتبر من أهم الأوراش التي تبين بأن المغرب يسعى إلى الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، كذلك تنمية العرض المائي وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة.
5: المغرب اليوم مشى إلى التكنولوجيا الابتكارية في تطوير المحطات تحلية مياه البحر عن طريق إدماج الطاقات المتجددة، نموذج محطة ديال الداخلة، محطة العيون، وهذا ساهم في تقليل التكلفة من 8 دراهم ونصف إلى 4 دراهم ونصف، ومع البحث العلمي والابتكار يمكن أن نصل إلى 3 دراهم ونصف.
6: وتتكامل مشاريع التحلية مع أوراش الربط بين الأحواض التي تستهدف نقل ما بين 1 مليار و1.2 مليار متر مكعب سنويا نحو المناطق التي تعاني الخصص، بما يساهم في تخفيف الضغط عن الأحواض والفرشاة المائية الداخلية.
9: نعيش يعني واحد التقلبات المناخية اليوم اللي أصبحت مع الأسف منتظمة، وهذه التقلبات المناخية تؤدي على أن سنة كتكون تساقطات 4-5 سنوات يكون شح المياه، وبالتالي القيمة المضافة الفلاحية تكون عليها تأثير كبير. كيمكننا من 75 مليون قنطار نهبطوا 45 أو 40 مليون قنطار، تأثير على القيمة المضافة الفلاحية في عدد نديروا 10% النمو كيمكننا نهبطوا 4-5% تنضر على القيمة المضافة الفلاحية، والضغط اللي تيكون كبير على السدود لأن كيمكننا من نسبة الملء ديال 70% نهبطوا ل 30%، وهذا الشيء عشناه في السنوات الأخيرة. وبالتالي العملية ديال التحلية اليوم مطلوبة وأساسية لتوفير المياه الصالحة للشرب في واحد العدد ديال المناطق المملكة، وأيضا باش تكون عندنا المياه متوفرة من أجل الإنتاج الفلاحي.
6: كسب رهان الماء لا يتوقف عند تشييد المنشآت بل يمتد إلى امتلاك مفاتيحها. المغرب اليوم لا يشتري حلولا جاهزة بل يوطن تكنولوجيا ويبني بسواعد مهندسيه وتقنيه صناعة مغربية خالصة في مجال التحلية، واضعا الرأسمال البشري الوطني في قلب هذا التحول الاستراتيجي.
7: الجامعة المغربية فتحت العديد من الأوراش المرتبطة بإصلاح التكوينات إلى غير ذلك، وركزت على ربط الجامعة بمحيطها السوسيو اقتصادي وتنمية العرض الجامعي، وفي هذا السياق بطبيعة الحال تم خلق تكوينات جديدة تتعلق بالتكيف مع متطلبات العصر، سواء تعلق الأمر مثلا بتحلية مياه البحر أو كذلك مثلا في السدود لدينا مدارس متعددة يعني تكوين مهندسين في هذا التخصص. وأكيد أن توسيع العرض الجامعي في هذا السياق يمكن أن يضمن يعني الموارد البشرية الكفيلة يعني تنفيذ ما تبقى من البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي.
6: ومع تزايد حجم الاستثمارات يراهن المغرب على بناء صناعة وطنية قادرة على مواكبة هذا القطاع الحيوي وتعزيز البحث العلمي والتكوين الجامعي في مجالات الماء والتكنولوجيا، وفقا للرؤية الملكية المتبصرة التي تحرص على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين وتشجيع المقاولات المغربية العاملة في إنجاز المحطات وصيانتها.
9: ديما المغرب طلق منظومات ديال التسريع الصناعي، كاين رغبة ديال أننا المغرب يولي بلد مصنع وليس فقط بلد مصدر ديال الصناعات اللي تتم طرف المستثمرين الأجانب، وبالتالي الاستثمار في البنيات التحتية الصناعية بصفة عامة بما فيها تحلية مياه البحر مطلوب وأساسي. إلا بغينا نطوروا تعاونيات فلاحية مقاولات فلاحية 100% مغربية هي تحتاج المياه.
5: اليوم أغلب المؤسسات اللي كتعتبر أمنية وسيادية فيها شركات وطنية لا يمكن لها الشركات الوطنية إلا أن تستحضر بعد الاستدامة، لأن ما نملكه من ثروات ليس حق لنا فقط ولكن حق لهذا الجيل والأجيال القادمة، لأن كل هذه المشاريع تحتاج إلى ذاك التدبير المستدام للحفاظ على المنظومة البيئية، وهذه هي الفلسفة اليوم ديال جلالة الملك نحو اقتصاد دائري أخضر مستدام فيه استعمال الطاقات المتجددة، في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر، في تحلية مياه البحر، في الحفاظ على مقدراتنا البيئية.
6: تحلية مياه البحر معادلة مستديمة وذكية نجح المغرب في صياغتها، فبفضل ريادته في قطاع الطاقة المتجددة يتم تشغيل هذه المحطات بالطاقة النظيفة لخفض كلفة الإنتاج من جهة والحد من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، مع الالتزام بأعلى المعايير لحماية المنظومة البيئية البحرية. وتطمح المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 30 و2000.
4: تحلية مياه البحر في المملكة المغربية ليست مجرد مشروع لمواجهة ظرفية جفاف عابرة، بل هي لبنة أساسية في صرح التنمية المستدامة التي يرسخ ركائزها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مشهد يلخص معالم تحول مائي عميق يجعل من تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لتأمين الماء الصالح للشرب ودعم الفلاحة والصناعة والتنمية المجالية. ورش استراتيجي يؤكد أن المغرب وهو يخلد عيد العرش المجيد يسير بثبات نحو مستقبل يضمن فيه أمنه المائي الطاقي والغذائي بكل سيادة وفخر.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد أمام الاتحاد الإفريقي على ضرورة إرساء حكامة إدارية ومالية ناجعة تخدم المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بتمويل من البنك الدولي، موريتانيا تطلق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين النساء في منطقة الساحل. في جنوب إفريقيا قطاع المناجم يسجل 33 حالة وفاة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. البداية من أديس أبابا، وفي إطار أشغال الدورة العادية 49 لمجلس التنفيذي للمنظمة، المملكة المغربية تجدد تأكيدها أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على قناعاتها بأن نجاعة العمل القاري ترتكز على حكامة إدارية ومالية عصرية وصارمة وموجهة بقوة نحو تحقيق النتائج بهدف خدمة المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
11: في مداخلة خلال مناقشة القضايا الإدارية والمالية للاتحاد الإفريقي، أكد الوفد المغربي على أن تدبير موارد الاتحاد الإفريقي يتعين أن يندرج في إطار رؤية استراتيجية تمنح الأولوية للنجاعة والتأثير وخلق القيمة لفائدة الدول الأعضاء والساكنة الإفريقية. المملكة دعت لفائدة إجراء تطور تدريجي من منطق الميزانية المالية إلى الميزانية الاستراتيجية، بما يتيح ربط تخصص الموارد بالأولويات القارية وبأداء مؤسسات الاتحاد وبالنتائج الملموسة المرتقبة على أرض الواقع وبما يتماشى مع أهداف أجندة 63 و2000. في هذا السياق شدد المغرب على ضرورة تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الإفريقية العاملة في قطاعات استراتيجية، لا سيما المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أجل تعزيز الأمن الصحي في القارة. كما دعت المملكة إلى دعم أكبر للقطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار باعتبارها محركات أساسية لتنمية شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود.
10: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا، حيث انطلقت بمدينة ألاك المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي بغلاف مالي يبلغ 20 مليون دولار أمريكي. المشروع يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتحسين الاستفادة من العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات ودعم صحتهن وتعزيز فرصهن الاقتصادية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية. ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أولغا ساناكارا اعتبرت أن هذا المشروع الإقليمي يجسد التزام الدول الإفريقية بالاستثمار في رأس المال البشري وبناء شراكات استراتيجية. نختم من جنوب إفريقيا. أكدت مسؤولة بوزارة الموارد المعدنية والبترولية في البلاد وفاة 33 شخصا في حوادث شغل بقطاع المناجم منذ بداية سنة 2026. جانيت بيفو كبيرة المفتشين بإدارة المناجم في الوزارة أوضحت أن 33 منجميا لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري مقابل 38 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة أن منطقة ريستنبورغ وحدها سجلت 12 حالة وفاة. الهيئة النقابية طالبت بتعديل قانون صحة وسلامة المناجم لإقرار مسؤوليات جنائية لملاحقة الإدارات والمشغلين في حالات الإهمال الجسيم، فيما تتجه السلطات نحو فرض التشغيل الإلزامي لأنظمة الكشف والرصد في الآلات الثقيلة للحد من حوادث الاصطدام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، رسالة أمل وثقة في المستقبل يؤكد أكاديمي إسباني. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة ذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، وتقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارزا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أملا وثقة في المستقبل ويؤكد استمرارية الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، موضحا أن جلالة الملك قدم حصيلة شاملة للمنجزات التي حققتها المملكة بفضل دينامية متواصلة للتحديث مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 27 لتربع جلالته على

0: نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين. سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
1: في ميادين الصربلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
0: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أي تدرى.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: شنت القوات الأمريكية خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، ردا على محاولات شن هجمات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط في بيان نشرته على منصة إكس إنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، فضلا عن وسائل بحرية. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال موسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستادرين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق إلى غاية 30 يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ومرحبا بكم. وفي أولى المحطات، كان جمهور الدورة الأربعين لمهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون على موعد مع أولى الجولات العربية للعمل المسرحي الغنائي الاستعراضي الضخم الذي يوثق للسيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كثوم. وتتناول هذه المسرحية التي ألفها مدحت العدل وأخرج أحمد فؤاد قصة نشأة أم كثوم من قرية صغيرة وحتى تربعها على عرش الأغنية العربية، من خلال تسليط الضوء على محطات استثنائية وانعطافية من حياتها وعلاقتها بكبار الملحنين والشعراء وقصص الحب في حياتها. في محطة جديدة، سلط عدد من الباحثين الضوء على الحضارة المغربية انطلاقا من الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة، وناقش هؤلاء هذا الموضوع خلال ندوة علمية بعنوان المغرب في مرآة الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة التي نظمتها جمعية مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ضمن فعاليات النسخة 20 من مهرجان ثيويزا. وفي هذا الإطار استعرض المتدخلون في الندوة أهم الاكتشافات الأركيولوجية التي تم التوصل إليها خلال السنوات الأخيرة وما تكشف عنه من معطيات بشأن الحضارات المتعاقبة على مدار تاريخ المغرب. أسدل الستار بوجدة على فعاليات دورة هذه السنة لمهرجان الراي للشرق بعد 4 أيام من السهرات الفنية والأنشطة الثقافية التي رسخت مكانة هذا الموعد كأحد أبرز التظاهرات الفنية بالمملكة وكمحطة سنوية للاحتفاء بتراث الراي والتعريف بمدينة الألفية وجهة الشرق. هذه التظاهرة الثقافية الكبرى المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تميزت ببرمجة غنية جمع بين الاحتفاء برواد هذا الفن الأصيل والانفتاح على المواهب الشابة وأبرز نجوم الساحة الفنية المغربية. كانت هذه هي محطات اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء نرعش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية، ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تخفيق من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح أفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالية للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جنوا اشتراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نقتني من مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم.
4: بين تحديات مناخية فردت واقعا جديدا ورؤية ملكية متبصرة استشرفت المستقبل. يخوض المغرب ثورة مائية هادئة لم تعد ندرة المياه تحديا ظرفيا يفرضه طوال سنوات الجفاف فحسب، بل أصبحت أحد أكبر الرهانات الاستراتيجية التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وفي المغرب اختارت المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال من منطقة تدبير الأزمة إلى بناء أمن مائي مستدام من خلال اعتماد سياسة استباقية تقوم على تنويع الموارد المائية وجعل تحلية مياه البحر إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية.
5: هذا التحول الاستراتيجي نحو تحلية مياه البحر يعد فلسفة حكيمة لجلالة الملك تنضاف إلى السياسة الملكية الحسن الثاني رحمة الله عليه فيما يخص تدبير السدود التي أمنت 30 سنة من المياه في المغرب. إلى اليوم هذا الورش الملكي يستهدف 30 سنة المقبلة إلى 2050 من تأمين حوالي 1.7 مليار متر مكعب في حد 2030 و3 المليار في حد 2035.
6: خيار تحلية مياه البحر لم يعد مجرد بديل استثنائي، بل أضحى عماد الاستراتيجية الوطنية للماء التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني لتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027 و2000. أمام توالي سنوات الجفاف وإجهاد الفرشة المائية تتحول التحلية إلى طوق نجاة للاستقرار المائي ودعامة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي عبر مختلف جهات المملكة. فقد شكلت التوجيهات الملكية المتعلقة بالماء نقطة تحول حقيقية في السياسة المائية للمملكة.
7: خطاب 14 أكتوبر 2022 يعتبر مرجعا لتسريع وتيرة يعني السياسة المائية بالمغرب من خلال تسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية المائية، ومن بينها بطبيعة الحال ما يسمى بالبرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي، ومن بين هذه البرامج من بين هذه البرامج ما يسمى بالبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. في هذا السياق فإن المغرب أخذ على عاتقه الوصول إلى ما يقارب 1.7 مليار متر مكعب من الموارد المائية في أفق 2030، أقصد بذلك مياه التحلية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.
5: التوجه نحو تحلية مياه البحر يعد واحدة من الأوراش المهمة التي ستساهم في تحقيق السيادة المائية لأزيد من 24 مليون نسمة المتواجدة على الساحل الشرق الساحلي من الناظور الحسيمة طنجة إلى الرباط الدار البيضاء أسفي نحو الداخل والعيون. هذه المناطق التي عرفت خلال السنوات الأخيرة شحاً كبيراً من المياه، لولا الربط المائي ما بين حوض سبو أبي القراق لكانت 23-24 تعرف 12 مليون نسمة ديال منطقة الدار البيضاء المحمدية الرباط سنة 2019، وبالتالي اليوم محطة تحلية مياه البحر ستحقق ذلك السيادة المائية لهذه المناطق على مستوى مياه الشرب، وكذلك تزويد المناطق الفلاحية.
6: مشاريع تحلية المياه تتوزع اليوم على أطراف المملكة من طنجة إلى الجويرة بهدف ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتأمين حاجيات القطاع الفلاحي والصناعي ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مختلف الجهات. ومن أبرز النماذج في هذا المجال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء المقرر تشغيلها بنسبة 100% من الطاقة النظيفة، بما يجعل الترابط بين الأمن المائي والانتقال الطاقي أحد المكونات الأساسية للمشروع. ولا تتوقف الاستدامة عند مصدر الطاقة، بل تشمل كذلك اعتماد تقنيات أكثر نجاعة لتقليص استهلاك الطاقة وتحسين مردودية المحطات.
7: استدامة الموارد المائية لها مدخلين أو ثلاث مداخل على الأكثر. المدخل الأول يتعلق بتنمية العرض المائي، ليس فقط من خلال المياه التقليدية ولكن المياه غير التقليدية، أقصد بذلك مياه التحلية. ثانيا وهو الاستثمار فيما يسمى بالطريق السيار المائي، لأن الطريق السيار المائي هو يعني اختيار يمكننا من نقل الماء من المناطق التي تعرف وفرة إلى المناطق التي تعرف خصص، وبالتالي بفضل محطة تحلية وكذلك الطرق السير المائي أصبحت لنا إمكانية نقل الماء من المناطق الساحلية نحو المدن ونحو السهول الداخلية، بمعنى أن الدار البيضاء ليست وحدها هي المستفيد من هذه المحطة.
6: وتعد محطة الدار البيضاء التي يجري إنجازها أهم محطات تحلية مياه البحر في إفريقيا والثانية في العالم.
8: ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها، والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة.
6: فيما ساهمت محطة أكادير في توفير المياه الصالحة للشرب وسقي آلاف الهكتارات بإقليم شتوكا أيتباها. وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة يندرج مشروع محطة الداخلة ضمن هذه الدينامية بطاقة مبرمجة تناهز 37 مليون متر مكعب سنويا، مخصصة لتلبية حاجيات الساكنة ومياه السقي بالاعتماد على المؤهلات الريحية المهمة التي تزخر بها المنطقة.
7: في إطار يعني الالتقائية بين السياسات، فإنه تم فرض استخدام الطاقة النظيفة في تحلية مياه البحر، وهذا كذلك يعتبر من أهم الأوراش التي تبين بأن المغرب يسعى إلى الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، كذلك تنمية العرض المائي وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة.
5: المغرب اليوم مشى إلى التكنولوجيا الابتكارية في تطوير المحطات تحلية مياه البحر عن طريق إدماج الطاقات المتجددة، نموذج محطة ديال الداخلة، محطة العيون، وهذا ساهم في تقليل التكلفة من 8 دراهم ونصف إلى 4 دراهم ونصف، ومع البحث العلمي والابتكار يمكن أن نصل إلى 3 دراهم ونصف.
6: وتتكامل مشاريع التحلية مع أوراش الربط بين الأحواض التي تستهدف نقل ما بين 1 مليار و1.2 مليون متر مكعب سنويا نحو المناطق التي تعاني الخصص، بما يساهم في تخفيف الضغط عن الأحواض والفرشاة المائية الداخلية.
9: نعيش يعني واحد التقلبات المناخية اليوم اللي أصبحت مع الأسف منتظمة، وهذه التقلبات المناخية تؤدي على أن سنة كتكون تساقطات 4-5 سنوات يكون الشح المياه، وبالتالي القيمة المضافة الفلاحية تكون عليها تأثير كبير، كيمكننا من 75 مليون قنطار نهبطوا ل 45 او 40 مليون قنطار. التاثير على القيمه المضافه الفلاحيه فعاد نديروا 10% ديال النمو كيمكننا نهبطوا ل 4 حتى 5% تنضر على القيمه المضافه الفلاحيه. والضغط اللي تيكون كبير على السدود لان كيمكننا من نسبه الملء ديال 70% نهبطوا ل 30%, وهذا الشيء عشناه في السنوات الاخيره. وبالتالي العمليه ديال التحليل اليوم مطلوبه واساسيه لتوفير المياه الصالحه للشرب في واحد العدد ديال المناطق المملكه, وايضا باش تكون عندنا المياه متوفرة من أجل الإنتاج الفلاحي.
6: كسب رهان الماء لا يتوقف عند تشييد المنشآت بل يمتد إلى امتلاك مفاتيحها. المغرب اليوم لا يشتري حلولا جاهزة بل يوطن التكنولوجيا ويبني بسواعد مهندسيه وتقنيه صناعة مغربية خالصة في مجال التحلية, واضعا الرأسمال البشري الوطني في قلب هذا التحول الاستراتيجي.
7: الجامعة المغربية فتحت العديد من الأوراش المرتبطة بإصلاح التكوينات إلى غير ذلك, وركزت على ربط الجامعة بمحيطها السوسيو اقتصادي وتنمية العرض الجامعي. وفي هذا السياق بطبيعة الحال تم خلق تكوينات جديدة تتعلق بالتكيف مع متطلبات العصر, سواء تعلق الأمر مثلا بتحلية مياه البحر أو كذلك مثلا في السدود لدينا مدارس متعددة يعني تكوين مهندسين في هذا التخصص. وأكيد أن توسيع العرض الجامعي في هذا السياق يمكن أن يضمن يعني الموارد البشرية الكفيلة ب يعني تنفيذ ما تبقى من البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي.
6: ومع تزايد حجم الاستثمارات يراهن المغرب على بناء صناعة وطنية قادرة على مواكبة هذا القطاع الحيوي وتعزيز البحث العلمي والتكوين الجامعي في مجالات الماء والتكنولوجيا وفقا للرؤية الملكية المتبصرة التي تحرص على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه وإحداث شعب تكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين وتشجيع المقاولات المغربية العاملة في إنجاز المحطات وصيانتها.
9: ديما المغرب طلق منظومات ديال التسريع الصناعي, كاين رغبة ديال أننا المغرب يولي بلد مصنع وليس فقط بلد مصدر ديال الصناعات اللي تتم طرف المستثمرين الأجانب. وبالتالي الاستثمار في البنيات التحتية الصناعية بصفة عامة بما فيها تحلية مياه البحر مطلوب وأساسي إلا بغينا نطوروا تعاونيات فلاحية مقاولات فلاحية 100% مغربية هي تحتاج المياه.
5: اليوم أغلب المؤسسات اللي كتعتبر أمنية وسيادية فيها شركات وطنية لا يمكن لها الشركات الوطنية إلا أن تستحضر بعد الاستدامة, لأن ما نملكه من ثروات ليس حق لنا فقط ولكن حق لهذا الجيل والأجيال القادمة, لأن كل هذه المشاريع تحتاج إلى ذاك التدبير المستدام للحفاظ على المنظومة البيئية. وهذه هي الفلسفة اليوم ديال جلالة الملك نحو اقتصاد دائري أخضر مستدام فيه استعمال الطاقات المتجددة, في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر, في تحلية مياه البحر, في الحفاظ على مقدراتنا البيئية.
6: تحلية مياه البحر معادلة مستديمة وذكية نجح المغرب في صياغتها, فبفضل ريادته في قطاع الطاقة المتجددة يتم تشغيل هذه المحطات بالطاقة النظيفة لخفض كلفة الإنتاج من جهة والحد من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى, مع الالتزام بأعلى المعايير لحماية المنظومة البيئية البحرية. وتطمح المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030.
4: تحلية مياه البحر في المملكة المغربية ليست مجرد مشروع لمواجهة ظرفية جفاف عابرة, بل هي لبنة أساسية في طرح التنمية المستدامة التي يرسخ ركائزها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مشهد يلخص معالم تحول مائي عميق يجعل من تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لتأمين الماء الصالح للشرب ودعم الفلاحة والصناعة والتنمية المجالية. ورش استراتيجي يؤكد أن المغرب وهو يخلد عيد العرش المجيد يسير بثبات نحو مستقبل يضمن فيه أمنه المائي الطاقي والغذائي بكل سيادة وفخر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
4: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغة الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
3: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وتروم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية، تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
5: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
2: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
9: الأخبار المغربية
5: غيم راديو
9: الأخبار.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، رسالة أمل وثقة في المستقبل يؤكد أكاديمي إسباني. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة ذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. من جهتي سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارزا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل ويؤكد استمرارية الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، موضحا أن جلالة الملك قدم حصيلة شاملة للمنجزات التي حققتها المملكة بفضل دينامية متواصلة للتحديث مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
0: في ميادين أصدر بلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامع المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أيتدرا.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور، بالله ذخرا وملا

الأمريكية للشرق الأوسط في بيان نشرته على منصة إكس إنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، فضلا عن وسائل بحرية. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال موسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستاد رين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق إلى غاية 30 يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفصة الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
3: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.

0: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباشة.
1: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده. كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
0: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجات ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاش وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150,000 شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو، في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية. إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، رسالة أمل وثقة في المستقبل يؤكد أكاديمي إسباني. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالة عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم والعامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارزا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل ويؤكد استمرارية الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، موضحا أن جلالة الملك قدم حصيلة شاملة للمنجزات التي حققتها المملكة بفضل دينامية متواصلة للتحديث مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
0: في ميادين نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة الغداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أي تدرى.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام.
3: شنت القوات الأمريكية خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، ردا على محاولات شن هجمات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط في بيان نشرته على منصة إكس إنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، فضلا عن وسائل بحرية. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال موسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستاد رين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق إلى غاية 30 يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه تاريخه ثقافته وهويته، وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي عليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارة العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية للبلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به، وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن، واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فملي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب دياله للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولا فارقا في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، شكل الاستثمار في الإنسان أحد الثوابت الكبرى للمشروع التنموي للمملكة، انطلاقا من رؤية متبصرة جعلت من الرأسمالية البشرية الدعامة الأساسية لكل تنمية شاملة ومستدامة، ومن تأهيل الكفاءات الوطنية رهانا استراتيجيا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. حظي قطاع التكوين المهني بعناية ملكية خاصة عززت حضوره ورسخت مكانته كرافعة لبناء الرأسمالية البشرية من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة وتحديث منظومة التكوين وربطها بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل، بما يعزز تنافسية المملكة ويواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا. لم يكن هذا الهدف مجرد تطوير عادي لمنظومة التكوين، بل تجسيدا لرؤية ملكية شاملة جعلت من الاستثمار في الإنسان خيارا استراتيجيا ومن الكفاءة والابتكار أساسا لبناء مغربي المستقبل القادر على مواجهة مختلف التحديات واستثمار الفرص التي تتيحها التحولات والمتسارعة التي يشهدها العالم.
6: أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعات التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات من المجال وفي مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
3: لم يكن الارتقاء بمنظومة التكوين المهني مجرد استجابة لحاجيات سوق الشغل، وإنما ورشا استراتيجيا يحظى برعاية ملكية خاصة ويهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو مشروع متكامل يعتبر الرأسمال البشري هو الثروة الحقيقية التي تبني المستقبل الأفضل لجميع المغاربة. من هذا المنطلق وبهذه القناعة شهد قطاع التكوين المهني إصلاحات هيكلية عميقة همت تطوير البنيات وتحديث أساليب التكوين وإعادة النظر في العرضية التكوينية وفق مقاربة تقوم على الجودة والابتكار والملائمة مع متطلبات التنمية الوطنية.
7: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع الرأس المال البشري وفئات الشباب في صلب أولويات التنمية، وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مبشرة للرؤية الملكية المتبصرة، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة طريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة اللي الحقيقة حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، هو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كما صار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع والأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
3: هذه الإصلاحات تعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الكفاءة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، فكلما ارتفعت جودة التكوين ازدادت قدرة المقاولات على الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة وتعززت فرص الشباب في الاندماج المهني بما يساهم في رفع الانتاجية ومواكبة متطلبات التنمية. ولذلك لم يعد التكوين المهني ينظر إليه باعتباره مسارا موازيا، بل أصبح أحد المداخل الأساسية لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق الشغل.
8: أعتقد أن الرؤية الملكية فيما يتعلق بارتقاء بالمنظومة البشرية للمغرب ككل باعتبار الرأس مال الحقيقي للمشروع التنموي في المغرب هي رؤية اللي أعطت واحد المجموعة ديال النتائج فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة البشرية ككل وفي مقدمتها فيما يتعلق بتأهيل هذه الموارد البشرية في بخصوص التكوين ديالها وفيما يتعلق بتأهيلها لسوق الشغل وقدرتها أنها تستجيب للحاجيات ديال سوق الشغل. هنا برز التكوين المهني كأهم الآليات وكأهم المحاور الأساسية اللي تعتمدت في الرؤية الملكية فيما يتعلق بالتأهيل والارتقاء بالمنظومة البشرية ككل. التكوين المهني عرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات، عرف كذلك واحد المجموعة ديال الإجراءات الاستراتيجية اللي جعلت اليوم المنظومتنا ديال التكوين المهني قادرة أنها اليوم تلبي الطموحات أولا ديال سوق الشغل وقادرة كذلك تأهل مواردنا البشرية وتجعلها قادرة تنخرط في المسلسل الإنتاجي ككل.
3: وإذا كان الاستثمار في الرأسمالية البشرية يمثل حجر الزاوية في هذا الورش الملكي، فإن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تقتضي أيضا منظومة تكوين حديثة قادرة على استشراف مهن المستقبل والاستجابة لحاجيات الاقتصادية الجديدة.

0: نغمي سنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نغمي سن قماب راديو
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في خضم موجة الحر التي تشهدها بروكسل تبدو الأشجار خير ملاذ للسكان والزوار على حد سواء. في حدائق الحي الأوروبي ترسم ظلالها الوارفة مساحات من الانتعاش يلجأ إليها الجميع هربا من أشعة الشمس الحارقة التي تلف العاصمة البلجيكية. من منتزه الذكرى 50 بما يوفره من فضاءات واسعة إلى ضفاف بركة ساحة ماري لويز مرورا بمحيط نافورة ساحة مارغريت يسخر الحي الأوروبي بأماكن تشكل ملاذا من الحرارة المفرطة. سكان الحي وموظفو المؤسسات المجاورة والسياح والعائلات يحرصون على اغتنام هذه اللحظات من الراحة التي توفرها الطبيعة. على بعد مئات الأمتار من المنتزه توفر ساحة ماري لويز أجواء مختلفة حيث تشكل الأشجار المحيطة بالبركة فضاء يبعث على الانتعاش. تبقى الظلال الوارفة حاضرة في مختلف أرجاء بروكسل عند منعطفات الشوارع وتحت الأشجار وفي الحدائق وبجوار البرك المائية مؤكدة الدور الحيوي الذي تطلع به باعتبارها رئة خضراء ومتنفسا أساسيا في قلب العاصمة البلجيكية.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم. وفي أولى المحطات، كان جمهور الدور 40 لمهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون على موعد مع أولى الجولات العربية للعمل المسرحي الغنائي الاستعراضي الضخم الذي يوثق للسيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كثوم. وتتناول هذه المسرحية التي ألفها مدحة العدل وأخرج أحمد فؤاد قصة نشأة أم كثوم من قرية صغيرة وحتى تربعها على عرش الأغنية العربية من خلال تسليط الضوء على محطات استثنائية وانعطافية من حياتها وعلاقتها بكبار الملحنين والشعراء وقصص الحب في حياتها. في محطة جديدة سلط عدد من الباحثين الضوء على الحضارة المغربية انطلاقا من الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة، وناقش هؤلاء هذا الموضوع خلال ندوة علمية بعنوان المغرب في مرآة الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة التي نظمتها جمعية مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ضمن فعاليات النسخة 20 من مهرجان ثيويزا. وفي هذا الإطار استعرض المتدخلون في الندوة أهم الاكتشافات الأركيولوجية التي تم التوصل إليها خلال السنوات الأخيرة وما تكشف عنه من معطيات بشأن الحضارات المتعاقبة على مدار تاريخ المغرب. أسدل الستار بوجدة على فعاليات دورة هذه السنة لمهرجان الراي للشرق بعد 4 أيام من السهرات الفنية والأنشطة الثقافية التي رسخت مكانة هذا الموعد كأحد أبرز التظاهرات الفنية بالمملكة وكمحطة سنوية للاحتفاء بتراث الراي والتعريف بمدينة الألفية وجهة الشرق. هذه التظاهرة الثقافية الكبرى المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تميزت ببرمجة غنية جمعت بين الاحتفاء برواد هذا الفن الأصيل والانفتاح على المواهب الشابة وأبرز نجوم الساحة الفنية المغربية. كانت هذه هي محطات اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: يواصل استوديو توك المتخصص في التصوير الفوتوغرافي المهني والإنتاج السمعي البصري وصناعة محتويات رقمية، يواصل تطوير أنشطته بمدينة مراكش بفضل الدعم المقدم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا الأستوديو الذي أنشأه مقاول شاب شغوف بمهن الصورة يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الموجهة للأفراد والشركات والمؤسسات والتعاونيات وحاملي المشاريع، حيث يوفر لهم حلولا في مجال التواصل البصري.
6: بالنسبة لاكتيفيتي ديالي هنا في كنخدم في سيدي غانم، بالنسبة بديت البروجي ديالي كفوتوغراف من شحال هذا، وبصراحة اللي دفعني باش أنني مشيت للمبادرة الوطنية أنني نستفد من الدعم باش نطور من البروجي ديالي. بالنسبة الحمد لله دابا خديت حصلت على المبادرة ودرت أن ستوديو ديالي خاص كنخدم فيه، وحاليا دابا كنزيد نطمح أنني نطور البروجي ديالي، نزيد قدام ناخد أكثر عدد ديال الكليون. الحاجة اللي استفدت منها بزاف هي المواكبة ديال برنامج مواكب، بالنسبة من خلال ماركوتين، من خلال كيفاش نقادو بيزنس بلون ديالنا، كيفاش نمشيو في البروجي ديالنا مزيان، والحمد لله داكشي استفدنا منه بزاف. وكنشكروا بزاف عمالة مراكش على الدعم اللي قدمت لنا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: من أجل تعزيز قدراته التقنية وتحسين جودة خدماته، استفاد المشروع من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 100,000 درهم خصص لاقتناء معدات مهنية للتصوير. بفضل هذه المواكبة أضحى الأستوديو يتوفر على وسائل تقنية حديثة تمكنه من توسيع خدماته.
4: الخبر من المصدر.

0: راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، رسالة أمل وثقة في المستقبل يؤكد أكاديمي إسباني. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالة عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
3: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم والعامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
2: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
3: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
2: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
2: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارزا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أملا وثقة في المستقبل ويؤكد استمرارية الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، موضحا أن جلالة الملك قدم حصيلة شاملة للمنجزات التي حققتها المملكة بفضل دينامية متواصلة للتحديث مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
0: في ميادين نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
2: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أي تدرى.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد دون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
2: شنت القوات الأمريكية خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، ردا على محاولات شن هجمات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط في بيان نشرته على منصة إكس إنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، فضلا عن وسائل بحرية. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمالة المضيق لفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غذاء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان. كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون

0: في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 أشخاص موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم الخميس وغدا الجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة ذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
2: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
1: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
2: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
1: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
2: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
1: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
3: في ميادين أصدر البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
1: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أي تدرى.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من ساحة عمالة المضيق الفنيدق، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. تتجدد اليوم في رحاب هذه المناسبة الوطنية الغالية أسمى معاني الوفاء والولاء، وهي قيم راسخة في وجدان الشعب المغربي الذي ظل على امتداد التاريخ ملتفا حول العرش العلوي المجيد. عيد العرش ليس مجرد محطة احتفالية، بل هو مناسبة لاستحضار مسيرة وطن وقيادة جعلت من خدمة المواطن وصيانة وحدة البلاد وترسيخ مكانة المغرب خيارا استراتيجيا ثابتا. يأتي الاحتفال بهذه الذكرى المشيدة ليؤكد مرة أخرى متانة النموذج المغربي القائم على الاستقرار والتلاحم بين العرش والشعب في محيط إقليمي ودولي متسارع التحولات. عيد العرش المجيد مناسبة وطنية متجددة يستحضر فيها المغاربة ما تحقق من إنجازات، ويستشرفون بثقة وآمال كبيرة مستقبل وطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أعز الله أمره. ظلت المؤسسة الملكية صمام أمان المملكة ورمز وحدتها وضامن استقرارها واستمرارها. وما يميز التجربة المغربية والجمع بين أصالة المؤسسات وعراقة التاريخ وبين الطموح نحو المستقبل في إطار نموذج تنموي متجدد. الاحتفال بعيد العرش المجيد فرصة للتعبير القوي عن العواطف الجياشة التي يكنها صدر كل مغربي اعتزازا بملكه سليل الدوحة النبوية الشريفة.

نعم سيدي أعزك الله، يتقدم للسلام على جلالتكم نصركم الله بعض الشخصيات المغربية المدنية والعسكرية. السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة. السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب. السيد محمد ولد رشيد رئيس مجلس المستشارين. السيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد. السيد هشام بلوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة. السيد محمد أمين بن عبد الله رئيس المحكمة الدستورية. السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. السيد اليزيد الراضي الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. السيدة رحمة بورقية رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. السيد حسن طارق وسيط المملكة. السيدة لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة. السيد محمد بن عليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. السيد دريس اليزمي رئيس المجلس الجالية المغربية بالخارج. السيد خلي هنا ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. السيد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. السيد عمر مورو رئيس مجلس الجهة. الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوة المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. الفريق أول محمد حرمو قائد الدرك الملكي. اللواء عز الدين خليد رئيس المكتب الثالث. الفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية. اللواء البحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية. اللواء عبد الغني محب مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية. اللواء مصطفى حديود المفتش العام للقوة المساعدة المنطقة الجنوبية. السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني. السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. عمداء فرق السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط سعادة السيد محمد يوسف سفير جمهورية الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي. سعادة السيد خالد بن سلمان جبر المسلم سفير مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي العربي. سعادة السيد جوليان فينسون بروني سفير الهيئة السيادية العسكرية لمالطا عميد السلك الدبلوماسي الأوروبي. سعادة السيدة سوليكول سيلوكيزي سفيرة جمهورية كازاخستان عميدة السلك الدبلوماسي الآسيوي. سعادة السيد فيكتور هوغو رامون بيناغوا سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي. رؤساء الكنائس والبيع مونسيور إيميليو روشا غراندي أرشيفيك دو طنجي. La révérende pasteur Karen Thomas Smith, présidente de l'église évangélique au Maroc.
Monseigneur Maxime Masselitine, président de l'Église orthodoxe russe. Monsieur Youssef Israël, grand rabbin de Casablanca.

كما يتقدم للسلام على جلالتكم نصركم الله السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. الله يبارك في عمر سيدي.

0: شخصيات مغربية مدنية وعسكرية وعمداء السلك الدبلوماسي ورؤساء البيع والكنائس تقدموا للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتهنئة جلالته بالمناسبة السعيدة. وجلالته محفوفا بصاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. جلالة الملك يتلقى تهاني المدعوين في مناسبة وطنية جليلة، عيد العرش، عيد وطني مجيد يرمز إلى ذلكم التلاحم المتين والترابط القوي المكين بين الأمة المغربية ورمز سيادتها وعزتها وضامن وحدتها واستقرارها. من بين المدعوين لهذا الحفل البهيج أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم في لحظة تختزل أسمى معاني الفخر والاعتزاز، تأتي هذه الالتفات المولوية الكريمة تتويشا للمسار المتميز الذي بصم عليه أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2026 وقبلها نهائيات كأس العالم بقطر، حيث قدموا أداء بطوليا أكد المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها كرة القدم المغربية على الساحة الدولية. لم تكن تلك الإنجازات وليدة الصدفة، وإنما هي ثمرة الرعاية الملكية السامية التي مافتها جلالة الملك وليها للرياضة الوطنية وللشباب المغربي من خلال توفير الإمكانيات وتأهيل البنيات التحتية ودعم مختلف المشاريع الرياضية، بما جعل المملكة نموذجا قاريا ودوليا في هذا المجال، سيما ونحن مقبلون على استحقاق كروي عالمي يتمثل في تنظيم كأس العالم 2030. يبقى عيد العرش المجيد مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات وطنية في مختلف المجالات، وإذ يخلد الشعب المغربي هذه الذكرى الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة، يجدد تأكيده على متانة روابط البيعة الشرعية من خلال استحضار بعدها الديني القائم على التعاليم السديدة للدين الإسلامي الحنيف. شكلت السنوات 27 الماضية مسارا حافلا بالأوراش الكبرى التي مست مختلف القطاعات من الاقتصاد إلى البنيات التحتية، ومن التنمية الاجتماعية إلى الإصلاحات المؤسساتية في إطار رؤية بعيدة المدى. ويظل العنصر البشري في صلب المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك من خلال النهوض بالحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالتعليم والتكوين وتعزيز العدالة المجالية. هي مناسبة وطنية راسخة في وجدان المغاربة يستحضرون فيها مسيرة ملك اقترنت بالعمل المتواصل والإصلاح العميق وترسيخ مكانة المملكة قاريا ودوليا. عيد العرش المجيد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو موعد سنوي لتجديد روابط البيعة الشرعية التي تجمع العرش العلوي المجيد بالشعب المغربي الأبي، وهي روابط ضاربة في أعماق التاريخ قامت على الثقة المتبادلة والوفاء والإجماع الوطني. تأتي هذه الذكرى المجيدة لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك رمز الأمة وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالته وتجند أبناء الوطن من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وثبات. لقد حمل جلالة الملك مشعل تجديد بإيمان ويقين وصبر وثبات وعزم وتبصر، ومكن عهده المبارك من تحقيق نهضة شاملة وتجديد كبير طال كل الميادين وشمل كل المجالات، فاستطاع بذلك تحقيق الأمان والآمال وبلوغ المطامح والغايات، كل ذلك بفضل المزاوجة بين أصالة متجدرة في تاريخ البلد الإسلامي العريق ومعاصرة متزنة تفتح آفاق المستقبل وتعد بالخير والفضل العميم. مثل هذه المناسبات تكون فرصة سانحة يعبر فيها بكل مظاهر التعبير عن الوشائش القوية والأواصر المتينة التي تجمع العرش والشعب، وهي وشائش وأواصر تغوص في أعماق تاريخ الوطن على مر الحقب والقرون، تدعمها وحدة العقيدة وإمارة المؤمنين. منذ اعتلاء العرش عمل جلالة الملك على قيادة المسيرة التنموية برؤية منفتحة وديمقراطية متفاعلة مع تطور الحداثة وروح العصر، مع الحفاظ على الخصوصية والهوية الوطنية. بجهوده الخيرة وعمله الدؤوب يدشن جلالة الملك لآفاق جديدة في التنمية والاندماج، معانقا بذلك تطلعات الشعب المغربي في الرقي والتطور. إذا كان نشدان الحداثة في إطار المقومات الحضارية للأمة المغربية والعنوان الكبير للمسيرة التي اخططها جلالة الملك، فإن هذا التوجه عبر عن نفسه من خلال المقاربة الملكية لعدد من القضايا القطاعية التي هي في صميم المشروع المجتمعي الحداثي المتكامل. عيد العرش مناسبة للاحتفاء بالرؤية الاستباقية والمتبصرة والرائدة لجلالة الملك، والتي جعلت من المملكة بلدا صاعدا متقدما ومزدهرا. يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد لحظة قوية تجسد الوحدة الوطنية، ومناسبة للوقوف على التقدم الذي حققته المملكة والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا في ظل التلاحم المكين بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي. تحل ذكرى اعتلاء جلالة الملك العرش والمملكة المغربية الشريفة تجني ثمار 27 سنة من العمل الدؤوب في إطار مشروع حدثي تمت بلورته تحت قيادة رشيدة حكيمة رصينة. مكنت الإنجازات المحققة من إحداث تحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية. تشهد المملكة الشريفة في عهد جلالة الملك تحولات كبرى على مستوى بنياتها التحتية، مكنتها من التموقع كمنصة إقليمية محورية للربط والمبادلات والتنافسية. ومنذ أن تحمل أمير المؤمنين أمانة الأمة ظل دائما الانشغال بقضايا شعبه متجاوبا مع تطلعاته، حريصا على إشراكه في إيجاد الحلول الناشعة لرفع التحديات الكبرى للوطن بروح الالتزام والعمل والأمل. جلالة الملك وقد تلقى التهاني والتبريكات من المدعوين في مناسبة وطنية غالية جليلة تصادف هذه السنة مرور 27 سنة على اعتلاء جلالة الملك العرش. هي مدة وجيزة في حياة الأمم والشعوب، لكنها شكلت مرحلة قوية في تاريخ البلاد. تحولت معها المملكة المغربية إلى ورش كبير لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى والإصلاحات العميقة، وتبلورت خلالها سياسة اقتصادية واجتماعية تهدف تغيير وجه المغرب. ويتواصل البناء والتشييد، ويستمر الإصلاح والتجديد بقيادة رشيدة من جلالة الملك أعز الله أمره. عيد العرش نقطة انبعاث لعهد جديد للأمة ومفهوم جديد للتعاطي مع القضايا الوطنية والتخطيط للمستقبل برؤية ثاقبة أعطت روحا جديدة للدولة المغربية الحديثة. من أجل النعم التي حب الله بها بلدنا الأمين قيادة رشيدة حكيمة تبذل كل ما غلا ونفس بسبيل رفعة الوطن وعزة أبنائه. عيد العرش المجيد وإن كانت احتفالاته الرسمية اعتيادية في شكلها، فإن لها دلالات فقهية وشرعية تتجاوز الزمان والمكان لتختزل صيرورة أمة عبر عقود طويلة في إطار ما يجمع إمارة المؤمنين وأبناء هذه الأمة من روابط البيعة المستمدة من تعاليم الدين الحنيف. الأمم والشعوب المعتزة بكيانها تحتفل بأعيادها الدينية والوطنية، وتشيد من خلالها بأمجادها وبطولاتها، وتجعلها منارا يهتدى به في مستقبل أيامها. وعيد العرش مناسبة غالية وذكرى عزيزة يعبر فيها المغاربة عن مدى تعلقهم بالعرش العلوي المجيد. إلى هنا سيداتي سادتي، نودعكم وإلى اللقاء.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفظ الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
7: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
6: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباش.
3: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده. كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
6: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاش وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150,000 شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو، في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية. إلى اللقاء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يؤكد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم الخميس وغدا الجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد. وفي تفاصيل النشرة، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي مساء أمس بمناسبة ذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. وكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخياري.
0: في ميادين نصر البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وتفاصيل نتابعها معك سهام أيتدرا.
1: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد المتنفذون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: جهويا، تم خلال الأسبوع الجاري بإقليم صفر وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد إطلاق وتدشين عدة مشاريع مهيكلة هامة مجالات البنية التحتية والتهيئة الحضرية وخدمات القرب. وتهدف هذه المشاريع التي أشرف عامل الإقليم السيد إبراهيم أبو زيد على تدشينها وإعطاء انطلاقتها إلى تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة. أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أمس أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. رياضيا، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر الزباري إلى صفوفه خلال موسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستاد رين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق إلى غاية 30 يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

أخبار المغرب والعالم. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه

0: زوال يوم غدنا الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمالة المضيق لفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غذاء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في خضم موجة الحر التي تشهدها بروكسل، تبدو الأشجار خير ملاذ للسكان والزوار على حد سواء. في حدائق الحي الأوروبي ترسم ظلالها الوارفة مساحات من الانتعاش يلجأ إليها الجميع هربا من أشعة الشمس الحارقة التي تلف العاصمة البلجيكية. من منتزه الذكرى 50 بما يوفره من فضاءات واسعة إلى ضفاف بركة ساحة ماري لويز مرورا بمحيط نافورة ساحة مارغريت، يسخر الحي الأوروبي بأماكن تشكل ملاذا من الحرارة المفرطة. سكان الحي وموظفو المؤسسات المجاورة والسياح والعائلات يحرصون على اغتنام هذه اللحظات من الراحة التي توفرها الطبيعة. على بعد مئات الأمتار من المنتزه، توفر ساحة ماري لويز أجواء مختلفة، حيث تشكل الأشجار المحيطة بالبركة فضاء يبعث على الانتعاش. تبقى الظلال الوارفة حاضرة في مختلف أرجاء بروكسل، عند منعطفات الشوارع وتحت الأشجار وفي الحدائق وبجوار البرك المائية، مؤكدة الدور الحيوي الذي تطلع به باعتبارها رئة خضراء ومتنفسا أساسيا في قلب العاصمة البلجيكية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل بإقليم أوسترد دعم الأنشطة المديرة للدخل من خلال تمويل المشاريع ومواكبة حامليها، بما يسهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وفي هذا الإطار نظمت ببيرغندوز زيارة ميدانية لعدد من المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس 10 أسلافه المنعمين.
5: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة مشاريع البرنامج الثالث، صلب اهتمام المبادرة بالإقليم. مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم أوسترد، خاصة مشاريع المديرة الداخلية في صلب المشاريع المدعومة في الإقليم، تم بحول الله خاصة في سنة 2025 دعم مجموعة من المشاريع واللي تجاوزت 100 مشروع، خاصة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كذلك تم دعم مجموعة من المشاريع في إطار ريادة الأعمال، واللي حتى هي تجاوزت، اللي مازال خدامين في الدعم ديالها ان شاء الله، واللي تفوت 34 مشروع ان شاء الله، بالاضافه لمشاريع مبرمجه برسم سنه 2026.
4: المبادره الوطنيه للتنميه البشريه

0: تعمل كذلك على إنجاز مشاريع بشراكة مع مختلف المتداخلين، من بينها مركز للتكوين في مهن تحويل المنتجات المجالية وسوق تضامني بمركز بير غندوز، ما تحرص المبادرة على تأهيل وتجهيز المراكز الاجتماعية وتنفيذ برامج ترم تعزيز صحة الأم والطفل ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي على صعيد الإقليم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزيل نينغميسن، قماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم، وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
5: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم

0: العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
1: إلى ذلك، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجية يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
0: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
1: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
0: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
1: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
2: فيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بصحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بصحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بصحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
1: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغاني والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء وفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لسكنة سيدي بن نور وزممرة وضمان استدامته.
1: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب وحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتازة، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 أشخاص موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمالة المضيق لفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غذاء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة مؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم. وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
5: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسقة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
4: إلى ذلك شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجية يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
5: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحماية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
4: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
5: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
6: فيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
4: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغاني والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور والزمامرة وضمان استدامته.
4: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
8: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتاز، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خطت روسيا خطوة جديدة في استراتيجيتها للسيادة التكنولوجية مع دخول قانون ينظم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حيز التنفيذ. ويضع التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطارا قانونيا لتطوير ودمج وتشغيل النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي تعتبرها موسكو رافعة استراتيجية للتحول الرقمي والابتكار والاستقلال التكنولوجي. ويعرف النص هذه النماذج بأنها برامج حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الفكرية، لا سيما تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار أو إعداد التوقعات شريطة أن تحتوي على مليار متغير على الأقل. وينشئ القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية لروسيا الاتحادية ما يعادل الجريدة الرسمية فئتين من نماذج الذكاء الاصطناعي، إحداهما سيادية والأخرى وطنية، والتي سيتعين تأمين معالجة بياناتها داخل الأراضي الروسية وبمشاركة شركات محلية. كما ينص القانون على تدابير دعم متعددة للمطورين، لا سيما تسهيل الوصول إلى البنية اللازمة لتدريب هذه النماذج. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان الحكومة فرض الاستخدام الحصري لهذه النماذج في بعض القطاعات الحساسة، لا سيما نظم معلومات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم. وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
6: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
5: إلى ذلك شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجية يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
6: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
5: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
6: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
4: في ميادين نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليو 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق. وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
5: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغاني والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور والزمامرة وضمان استدامته.
5: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
8: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. يبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
5: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة

0: وصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلاعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يمثل مرجعا لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. في الموزمبيق منتزه مابوتو يخصص 25 ألف دولار للحد من النزاعات مع الحياة البرية. أوغندا تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا بعد مرور 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من غانا. رئيس مركز التفكير مبادرة السياسات من أجل التنمية الاقتصادية الدكتور دانييل أكد أن المغرب يفرض نفسه كمرجع لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. الخبير الغاني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأكرا أن الاستثمارات الاستراتيجية التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا متميزا يجدر أن تستلهم منه بلدان القارة الإفريقية، لافتا إلى أن هذا التحول هو ثمرة تخطيط طويل الأمد تم تنفيذه وفقا للرؤية الملكية المتبصرة. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. منتزه مابوتو الوطني جنوب البلاد خصص استثمارا بقيمة 25 ألف دولار لتعزيز البنية الوقائية بما في ذلك إقامة أسوار لحماية الأراضي الزراعية في إطار برنامج يهدف إلى الحد من النزاعات بين الساكنة المحلية والحياة البرية. بقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
3: المتحدث باسم المنتزه ميغيل غونزالفيس أوضح أن هذا الاستثمار يندرج ضمن برنامج التخفيف من آثار النزاعات ويركز على الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الفيلة وأفراس النهر والخنازير البرية. وقد جرى تشييد سياجين لحماية المناطق الزراعية الجماعية، يغطي الأول مساحة هكتارين ونصف بقرية جينغو، فيما يحمي الثاني مساحة 15 هكتارا بقرية أتشيا. المشروع يستفيد منه بشكل مباشر 99 شخصا من بينهم 81 امرأة، حيث تروم هذه المبادرة تعزيز الأمن الغذائي للأسر والرفع من الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل لفائدة الساكنة المقيمة بالمنطقة العازلة المحيطة بالمحمية. ولم يقتصر العمل على إقامة الأسوار، بل شمل أيضا تكوين حراس من أبناء المنطقة لتولي مهام المراقبة وتنفيذ إجراءات لردع الحيوانات البرية التي تقترب من الحقول. إدارة المنتزه أكدت أن هذه المبادرة تعزز جهودها لتحقيق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي ودعم التنمية المحلية، وتكتسي هذه الخطوات أهمية بالغة بالنظر إلى أن هجمات الحيوانات البرية تسببت في مقتل 11 شخصا وإتلاف مئات الهكتارات من المحاصيل بإقليم تيتيا منذ بداية العام الجاري.
2: نختم من أوغندا التي أعلنت رسميا انتهاء تفشي فيروس إيبولا في البلاد بعد استكمال فترة انتظار مدتها 42 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة، وهي المدة التي توصي بها

0: منظمة الصحة العالمية. وزير الصحة الأوغندي أوضح أن بلاده أكملت فترة الملاحظة الطبية بعد خروج آخر مصاب من المستشفى في 14 يونيو الماضي، مرجعا هذا النجاح إلى الاستثمارات الحكومية لتعزيز مرونة أنظمة الصحة العامة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله صحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاج الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق ثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاج الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جمع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا ورفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه، تاريخه، ثقافته، هويته. وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي عليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارات العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلاقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية على البلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فملي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هاد الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن. واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فملي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هاد النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب دياله للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو. غيم راديو،
2: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم. وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
6: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعه وفعالية في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات. يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
5: إلى ذلك شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجية يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
6: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
5: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
6: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
7: في ميادين البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
5: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
8: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليمي سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغان والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور وزممرة وضمان استدامته.
5: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها معك سهام أيتدرا.
9: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه السميع المجيب، والسلام.
5: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلاعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين: بمناسبة عيد العرش تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة بإقليم فيجيك. بمراكش تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المجالية. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية. البداية من إقليم فيجيك، وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل مع حفصة الحجام.
12: الجماعة الترابية أبو مريم شهدت إشراف عامل إقليم فيجيك رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد نور الدين عبو على تدشين دار للأمومة تم إنجازها في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المؤسسة الاجتماعية بلغت 3 ملايين ملايين وستمائة وخمسين ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة بمليونين وثلاثمائة وخمسين ألف درهم، فيما ساهم كل من المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بستمائة وخمسين ألف درهم لكل منهما، مع تخصيص منحة لتسيير هذه المؤسسة بقيمة 150 ألف درهم ضمن مخطط عمل اللجنة لسنة 2026. هذه المنشأة تروم المساهمة في تقليص نسبة وفيات النساء الحوامل والمواليد الجدد من خلال توفير ظروف ملائمة للولادة بمراكز خاضعة للمراقبة الطبية وتقديم خدمات الإيواء والتغذية والتتبع الصحي بتنسيق مع مصالح الصحة والحماية الاجتماعية. منطقة إيش بجماعة بني كيل عرفت بدورها افتتاح مركز للتكوين والتمكين الاقتصادي جرى إنجازه في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
11: بعملة مراكش إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة ودعم التنمية المجالية المستدامة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى عيد العرش المجيد. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
5: المشاريع التي أشرف على إطلاقها ولي جهة مراكش السفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل تأتي في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية وتقوية البنية الاجتماعية والتربوية والصحية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويسهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المجال الترابي. وهكذا أشرف ولي الجهة والوفد المرافق له على افتتاح رواق الفنون بالمركز الثقافي الدوديات المنجز في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون درهم. هذا الفضاء الثقافي والفني الجديد يروم تعزيز العرض الثقافي بالمدينة وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لعرض أعمالهم، فضلا عن الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتقريب الفعل الثقافي من الساكنة. كما تم إعطاء انطلاق أشغال إعادة بناء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجبل الأخضر بكلفة مالية تناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز وتطوير منظومة التكوين المهني والرفع من جودة بنيتها وتجهيزاتها، بما يتيح توفير فضاء تكويني ملائم يستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل ويسهم في دعم اندماجهم المهني وتعزيز جاذبية التكوينات المتخصصة. ولي الجهة قام أيضا بوضع الحجر الأساس لبناء الثانوية التأهيلية التكافؤ بكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليون درهم، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ، بما يدعم تكافؤ الفرص والحد من الاكتظاظ ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة.
11: وفي ختام النشرة الاقتصادية، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار. وفي وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم، بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها. وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة مؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم وفي التفاصيل. أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
6: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
5: إلى ذلك، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
6: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
5: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
6: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
7: في ميادين نصر بلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالة أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
5: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
8: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرجاني والخروب. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لسكنة سيدي بن نور وزممرة وضمان استدامته.
5: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص

0: السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص. المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلاعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتازة، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: العربية نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم وفي التفاصيل. أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا، كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحماية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهتي سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
1: في ميادين الصربلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق مدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
5: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بنور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغان والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بنور والزمامرة وضمان استدامته.
3: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
6: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب والسلام.
3: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب وحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتازة، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
5: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
7: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
8: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
7: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم. وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
5: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
4: إلى ذلك شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
5: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحماية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
4: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
5: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
6: في ميادين الصربلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
4: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمله رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بنور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغان والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بنور وزممرة وضمان استدامته.
4: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع سهام أيتدرا.
8: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد دون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلاعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتاز، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
9: جرى بأسف تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية تشمل قطاعات التعليم والصحة والماء والبنيات التحتية الطرقية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. هذه المشاريع التي أعطى انطلاقتها عامل إقليم أسف بحضور ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية ومنتخبين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، تندرج في سياق مواصلة الأوراش الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المجالية. وأشرف عامل الإقليم على تسليم 22 حافلة للتنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية القروية بغلاف مالي بلغ 8.8 مليون درهم ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: غاية من هاد اقتناء ديال سيارة النقل المدرسي هو دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وبالتالي القضاء على المؤشرات ديال الهدر المدرسي، بالإضافة إلى تجديد أسطول النقل المدرسي على اعتبار أن يعني السعة ديال دور الطالب والطالبة وكذا الداخليات بتراب الإقليم إما السعة ديالها كتبقى محدودة، ودونك النقل المدرسي يعني كي يفك يعني العزلة على واحد مجموعة ديال الوليدات باش يكملوا الدراسة ديالهم لا سيما بالمناطق النائية.
9: كما جرى تسليم 24 سيارة إسعاف مجهزة لفائدة الجماعات الترابية بكلفة إجمالية نهزت 8.4 مليون درهم ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل دعم خدمات الإسعاف والتدخلات الاستعجالية. ومن جهة أخرى وفي مجال التزود بالماء الصالح للشرب، تم تدشين مشروعين بالمركب المائي عزيب الدرعي. كما أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تدشين مشروع تقوية وتوسيع المقطع الشمالي للطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين أسف والوالدية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين،
1: ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم وفي التفاصيل. أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
5: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، وتقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
4: إلى ذلك، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
5: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحماية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
4: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
5: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
6: في ميادين الصربلاغ الذي أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالة أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
4: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليمي سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغان والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور وزممرة وضمان استدامته.
4: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
8: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتازة، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: يواصل استوديو توك المتخصص في التصوير الفوتوغرافي المهني والإنتاج السمعي البصري وصناعة محتويات رقمية، يواصل تطوير أنشطته بمدينة مراكش بفضل الدعم المقدم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا الأستوديو الذي أنشأه مقاول شاب شغوف بمهن الصورة يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الموجهة للأفراد والشركات والمؤسسات والتعاونيات وحاملي المشاريع، حيث يوفر لهم حلولا في مجال التواصل

0: اللي استفدت منه بزاف هي المواكبة ديال برنامج مواكب، بالنسبة من خلال ماركو تيم، من خلال كيفاش نقادو بيزنس بلون ديالنا، كيفاش نمشيو في البروجي ديالنا مزيان، والحمد لله داكشي استفدنا منه بزاف. وكنشكروا بزاف عمالة مراكش على الدعم اللي قدمت لنا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: من أجل تعزيز قدراته التقنية وتحسين جودة خدماته، استفاد المشروع من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 100,000 درهم خصص لاقتناء معدات مهنية للتصوير. بفضل هذه المواكبة أضحى الأستوديو يتوفر على وسائل تقنية حديثة تمكنه من توسيع خدماته.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 أشخاص موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية، ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تخفيق من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيق مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينقب القطاع المالي على فتح أفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلية للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام
ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نقتني من مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
4: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أكد جلالة الملك في الخطاب السامي أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.
3: وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
4: وأضاف جلالة الملك:
3: وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
4: كما أبرز جلالة الملك أن المغرب استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. وأشار جلالة الملك إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. وأكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب 1,000,000 سيارة سنويا، مضيفا أن ذلك ما جعل صادرات المملكة من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وأضاف جلالة الملك:
3: وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.
4: وتابع جلالة الملك أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وأبرز جلالة الملك:
3: بنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون.
4: كما أبرز جلالة الملك أنه تعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. ومن جهة أخرى، أكد جلالة الملك:
3: كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمالة المضيق لفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غذاء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
1: غيم راديو.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم. وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
3: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا، كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
7: إلى ذلك شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجية يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
3: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
7: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
7: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليدي الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
8: في ميادين الصربلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليو 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة مدينة المضيق. وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
7: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
9: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليمي سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغان والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور وزممرة وضمان استدامته.
7: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
10: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد دون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
7: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتازة، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحبي السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبي السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوالي اليوم الخميس بساحة عمالة المضيق الفندق بمدينة المضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة. إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية. وهكذا تقدم للسلام على جلالته السادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب ومحمد ولد رشيد رئيس مجلس المستشارين. وتقدم للسلام على جلالته أيضا كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد السيد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة السيد هشام بلاوي ورئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بن عبد الله والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية السيد عبد القادر عمارة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي ورئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيدة رحمة برقية ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش. وتقدم للسلام على جلالة الملك وسيط المملكة السيد حسن طارق ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمع البصري السيدة لطيفة أخرباش ورئيس مجلس المنافسة السيد أحمد رحو ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد محمد بن عليلو ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد إدريس اليزمي ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد رشيد ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة السيد يونس التازي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد عمرو مورو. إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي واللواء عز الدين خليد رئيس المكتب الثالث والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية واللواء عبد الغني محب المفتش العام للقوات المساعدة المنطقة الشمالية واللواء مصطفى حديود المفتش العام للقوات المساعدة المنطقة الجنوبية والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني والسيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. كما تقدم للسلام على جلالته عميد والسلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون السيد محمد يوسف وعميد والسلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين السيد خالد بن سلمان جبر المسلم وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي سفير الهيئة السيادية العسكرية لمالطا السيد جوليان فانسون بروني وعميدة السلك الدبلوماسي الأسيوي سفيرة جمهورية كازاخستان السيدة ساوليكول سايلاوكيزي وسفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الدبلوماسية الأمريكية السيد فيكتور هوغو رامون بانياغو فريتيس، وتقدم للسلام على جلالة الملك أيضا المونسينيور إيميليو روشا جراندي أسقف طنجة والقسيسة كارين توماس سميث رئيسة الكنيسة الإنجيلية بالمغرب والمونسينيور ماكسيم ماسالاتين رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والسيد يوسف إسرائيل الحاخام الأكبر للدار البيضاء. إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جاني إنفانتينو، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم لذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي الميت. ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم، وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
4: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
3: إلى ذلك، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
4: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهتي سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
4: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
3: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
5: في ميادين نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالة أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
6: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغاني والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لسكنة سيدي بن نور والزمامرة وضمان استدامته.
3: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
7: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة: إنه سميع مجيب والسلام.
3: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلاعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتاز، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يمثل مرجعا لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. في الموزمبيق منتزه مابو

0: لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. الخبير الغاني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأكرا أن الاستثمارات الاستراتيجية التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا متميزا يجدر أن تستلهم منه بلدان القارة الإفريقية، لافتا إلى أن هذا التحول هو ثمرة تخطيط طويل الأمد تم تنفيذه وفقا للرؤية الملكية المتبصرة. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. منتزه مابوتو الوطني جنوب البلاد خصص استثمارا بقيمة 25 ألف دولار لتعزيز البنية الوقائية بما في ذلك إقامة أسوار لحماية الأراضي الزراعية في إطار برنامج يهدف إلى الحد من النزاعات بين الساكنة المحلية والحياة البرية. بقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
1: المتحدث باسم المنتزه ميغيل غونزالفيس أوضح أن هذا الاستثمار يندرج ضمن برنامج التخفيف من آثار النزاعات ويركز على الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الفيلة وأفراس النهر والخنازير البرية. وقد جرى تشييد سياجين لحماية المناطق الزراعية الجماعية يغطي الأول مساحة هكتارين ونصف بقرية جينغو، فيما يحمي الثاني مساحة 15 هكتارا بقرية أتشيا. المشروع يستفيد منه بشكل مباشر 99 شخصا من بينهم 81 امرأة، حيث تروم هذه المبادرة تعزيز الأمن الغذائي للأسر والرفع من الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل لفائدة الساكنة المقيمة بالمنطقة العازلة المحيطة بالمحمية. ولم يقتصر العمل على إقامة الأسوار، بل شمل أيضا تكوين حراس من أبناء المنطقة لتولي مهام المراقبة وتنفيذ إجراءات لردع الحيوانات البرية التي تقترب من الحقول. إدارة المنتزه أكدت أن هذه المبادرة تعزز جهودها لتحقيق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي ودعم التنمية المحلية، وتكتسي هذه الخطوات أهمية بالغة بالنظر إلى أن هجمات الحيوانات البرية تسببت في مقتل 11 شخصا وإتلاف مئات الهكتارات من المحاصيل بإقليم تيتيا منذ بداية العام الجاري.
0: نختم من أوغندا التي أعلنت رسميا انتهاء تفشي فيروس إيبولا في البلاد بعد استكمال فترة انتظار مدتها 42 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة، وهي المدة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وزير الصحة الأوغندي أوضح أن بلاده أكملت فترة الملاحظة الطبية بعد خروج آخر مصاب من المستشفى في 14 من يونيو الماضي، مرجعا هذا النجاح إلى الاستثمارات الحكومية لتعزيز مرونة أنظمة الصحة العامة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم. وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوافي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو

0: بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
1: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
0: إلى ذلك، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجية يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
1: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
0: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
1: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
0: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليدي الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
2: في ميادين الصربلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
0: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمله رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليمي سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغان والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور وزممرة وضمان استدامته.
0: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد دون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتاز، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: زخيم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: زخيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بتاريخه وثقافته وهويته، وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميو عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها، وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي عليه، وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارات العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي ولو من جهة الأم أو الأب، فملي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلاقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية كيكونوا صورة حية للبلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن، واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فملي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه. والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب دياله للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو، ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد، جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم، وفي التفاصيل، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
1: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
0: إلى ذلك، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
1: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحماية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهتي سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
0: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
1: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز من مكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
0: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
2: في ميادين الصربلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق مدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
0: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغان والخضار. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور والزمامرة وضمان استدامته.
0: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
0: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: الخبر من المصدر.
9: بدري وشجرة تسليم 7 حافلات للنقل المدرسي وسيارتين لنقل الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إعطاء انطلاقة استغلال 8 ملاعب للقرب بالمجال القروي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وبمقر العمالة أشرف عامل إقليم الدريوش بحضور ممثلي المصالح اللامركزة والسلطات الأمنية وفاعلين جمعويين على تسليم حافلات النقل المدرسي لفائدة 6 جماعات ترابية بالإقليم، وتم اقتناء هذه الحافلات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: لأن وجدوا 8 ديال الملاعب موزعين على 6 ديال الجماعات، كاين جماعة ديال المطالصة، جماعة ديال عين الزهرة، جماعة أيضا ديال ولاد بوبكار، جوج الملاعب في جماعة ديال التزاقين، جوج الملاعب في جماعة ديال أزلاف، وملعب في تمسامن. كاين هاد الملاعب تيجيو في إطار البرنامج ديال المديرية الإقليمية بهدف تعزيز البنية التحتية لممارسة كرة القدم.
11: هاد السيارة ديال النقل المدرسي بطبيعة الحال غتستهدف التلاميذ في المجال القروي، واللي غتساهم بشكل كبير في محاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التدرس. الحمد لله بهاد المشاريع هادو إن شاء الله تتوعد الدفعة لهاد المراكز. بطبيعة الحال هاد السيارتين هادو غيقدموا واحد الإضافة نوعية لهاد المراكز هادو اللي غادي ترقي مستوى عيش ديال هاد الساكنة ديال الإقليم.
9: تفعيلا للبرنامج الثاني للمبادرة المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، قام عامل الإقليم بتسليم سيارتين لفائدة مركزين اجتماعيين، الأولى مخصصة لمركز الإيواء والرعاية الاجتماعية للأشخاص بدون مأوى بالدريوش، والثانية لفائدة مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة أزلاف. وبالمناسبة ذاتها أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له انطلاقة استغلال 8 ملاعب للقرب بالعشب الاصطناعي موزعة على عدد من الجماعات الترابية.
6: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
12: في خضم موجة الحر التي تشهدها بروكسل تبدو الأشجار خير ملاذ للسكان والزوار على حد سواء. في حدائق الحي الأوروبي ترسم ظلالها الوارفة مساحات من الانتعاش يلجأ إليها الجميع هربا من أشعة الشمس الحارقة التي تلف العاصمة البلجيكية. من منتزه الذكرى 50 بما يوفره من فضاءات واسعة إلى ضفاف بركة ساحة ماري لويز مرورا بمحيط نافورة ساحة مارغريت، يسخر الحي الأوروبي بأماكن تشكل ملاذا من الحرارة المفرطة. سكان الحي وموظفو المؤسسات المجاورة والسياح والعائلات يحرصون على اغتنام هذه اللحظات من الراحة التي توفرها الطبيعة. على بعد مئات الأمتار من المنتزه توفر ساحة ماري لويز أجواء مختلفة، حيث تشكل الأشجار المحيطة بالبركة فضاء يبعث على الانتعاش. تبقى الظلال الوارفة حاضرة في مختلف أرجاء بروكسل عند منعطفات الشوارع وتحت الأشجار وفي الحدائق وبجوار البرك المائية، مؤكدة الدور الحيوي الذي تطلع به باعتبارها رئة خضراء ومتنفسا أساسيا في قلب العاصمة البلجيكية.
6: ريم راديو،
13: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات. في خطاب ذكرى عيد العرش المجيد جلالة الملك يشدد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محور التنمية الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبرز أن كل ما تحقق من مكاسب ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم. جلالة الملك يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم وفي التفاصيل. أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. جلالة الملك أوضح في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في سنة 2026.
1: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
0: إلى ذلك، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. لنستمع.
1: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية، وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا كقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع الاجتياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
0: هذا وأبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهبا في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
1: 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية.
0: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. التفاصيل معك أسماء الخيارية.
2: فيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
0: أكد الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارازا ماتشين أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويؤكد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. المزيد من التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليمي سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح اللامركزية والسلطات المحلية تروم تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. هكذا وعلى مستوى الجماعة الترابية بوحمام تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع إعادة تأهيل غابة بوحمام الذي يهم مساحة 67 هكتارا بتمويل يناهز 1.6 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج إقليمي شامل يرم إعادة تخليف 300 هكتار بكلفة تناهز 7 ملايين درهم في أفق سنة 2030 عبر غرس أصناف متأقلمة كالأرغاني والخروب. وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجديدة أنس كميل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المحيط الغابوي الذي تم إنشاؤه ما بين سنتي 1967 و1968 بنوع واحد من الأوكاليبتوس وصل اليوم لحدوده الاستغلالية جراء توالي سنوات الجفاف والمناخ شبه القاري وكبار سن الأشجار. وأضاف أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 يروم إعادة إحياء هذا الفضاء الغابوي ليعود كمتنفس حيوي ونزهي لساكنة سيدي بن نور وزممرة وضمان استدامته.
0: أكد الخبير السياسي والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعدوي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين يعكس الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، موضحا أن الخطاب الملكي يشهد على التطور المستمر لرؤية ملكية طويلة المدى وجهت التنمية في المغرب طيلة السنوات 27 الماضية. هذا وبمناسبة عيد العرش المجيد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1788 شخصا. التفاصيل نتابعها مع كيسهام أيتدرا.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيد دون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
0: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقياته تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. رياضيا، أفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي أيوب بوحدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي. المصدر ذاته أضاف أن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بلاعب وسط ميدانه لموسم إضافي على سبيل الإحارة لمواصلة تطوره قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي ممتازة، في حين يفضل مانشستر سيتي ضم اللاعب بشكل فوري. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. وفي التفاصيل يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات نظيره منتخب الجزائر ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 على ملعب مولاي الحسن بالرباط، وتراهن واللبؤات على الظفر بالنقاط الثلاث من أجل ضمان بطاقة العبور إلى دور الربع النهائي من المسابقة في مواجهة بطابع الديربي المغاربية. وقبل المواجهة أوضح مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية أن المواجهة رهانها النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن الأهداف المسجلة قد تكتسي بدورها أهمية في حساب النسبة العامة وترتيب المجموعة. ومن جانبها أكدت لاعبة المنتخب الوطني حنانة الحاج أن المجموعة المغربية تدرك أهمية هذه المواجهة في سباق التأهل، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على التركيز والدخول بقوة منذ البداية لتحقيق النتيجة المنشودة. وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره بالفوز على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدفين دون رد ليتصدر المنتخبان المجموعة الأولى بثلاث نقاط لكل منهما مع أفضلية فريق الأهداف للبؤات الأطلس. وتقام مباراة السنغال ضد منتخب كينيا لحساب نفس الجولة على الم

0: على أرضية ملعب مولاي رشيد بالبيضاء. أوروبيا أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه يستعد لتنظيم مباراة ودية لفريقه الأول يوم 15 غشت المقبل بمدينة طنجة أمام فريق محلي. النادي الكتالوني أوضح في بلاغ أن لجنته المديرية عقدت اجتماعا استعرضت خلاله آخر تحضيرات المتعلقة بهذه المباراة المرتقبة بالمغرب والتي لا تزال ترتيباتها نهائية قيد الاستكمال. كما بحثت إدارة برشلونة إمكانية خوض الفريق النسوي في اليوم نفسه مباراة ودية أمام مانشستر سيتي بإنجلترا. ارتباطا بالكرة الإسبانية، أعلن نادي ريال راسين كلوب سانتاندير الإسباني عن انضمام الدولي المغربي ياسر زابري إلى صفوفه خلال الموسم 2026-2027 على سبيل الإعارة قادما من نادي ستاد رين الفرنسي. النادي أوضح في بلاغ أن اللاعب سيدافع عن ألوان الفريق لغاية 30 من يونيو 2027 بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين. وكان المهاجم المغربي البالغ من العمر 21 سنة قد تألق مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة الذي أحرز معه لقب كأس العالم لهذه الفئة سنة 2025، كما توج هدافا للبطولة ذاتها برصيده 5 أهداف. وفي سياق إبرام العقود، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تمديد عقد مدافعه الدولي الكرواتي يوشكو غفارديولا بعقد طويل الأمد يمتد إلى غاية سنة 2031. المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوغو فيانا أكد في بيان نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي أن غفارديولا يعد من أبرز المدافعين في العالم، مشيرا إلى قدرته على اللعب في مراكز مختلفة بما يمنح الفريق خيارات متعددة في الخط الدفاعي. وبهذا نكون وإياكم سمعنا الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفنيدق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه

0: بيمين توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات التهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان برباش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراشيا الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بوخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنية التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال التخصيب ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنية التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي التفاصيل في سياق التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أساسزاق، سمارة، تارودان، تاتا، زاغورا، راشيديا أو سرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، رحمنا، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، ناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، إتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، رحمنا، وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفاء أحلاق وباقي التفاصيل.
5: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
4: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية، تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل مع حفص الحجام.
5: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق لفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مادبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكر 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابعين للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق، احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. عثمان بربش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراشية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالان ملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بوخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبة رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. بقي تفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، ترودانت، طاطا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، كناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، أيتبها، سيدي بن نور، قرسيف، تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: ولهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم كنزة البخاري، والبداية بالعناوين. الجهود متواصلة لتطويق حريق غابة خندق السنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة. في إسبانيا إجلاء أكثر من 600 شخص جراء حريق غابوي جديد قرب الحدود مع البرتغال. وفي ألمانيا خطر حرائق الغابات قد يصل غدا إلى مستواه الأقصى في عدة مناطق. إلى التفاصيل، تتواصل جهود فرق الإطفاء الميدانية للتطويق والسيطرة على الحريق الذي اندلع الثلاثاء بغابة خندق السنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
1: فرق الإطفاء الميدانية المدعومة بالطلعات الجوية لطائرات كنادير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران تعمل في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات الصهريجية. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بطنجة أصيلة عثمان العزاوي أكد أن هذا الحريق اندلع الثلاثاء زوالا بالمكان المسمى خندق السنان المتواجد بتراب جماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، موضحا أن هذا الحريق شاء شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحري. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أضاف المتحدث أن وعورة تضاريس المنطقة الظروف المناخية ساهم في انتشار الحريق، مشددا على أنه تم التعبئة حوالي 350 عنصرا من قوات الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والإنعاش الوطني والوقاية المدنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية والإقليمية وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية من أجل تطويق هذا الحريق. واعتبر أنه بفضل مجهودات المتدخلين الميدانيين وبدعم من ثلاث طائرات كنادير ومروحية للدرك الملكي، فقد تم تطويق عدة بؤر في ظل الجهود المتواصلة من أجل السيطرة كليا على الحريق.
2: في إسبانيا اندلع حريق غابوي جديد الأربعاء في بلدة بغرب البلاد على مقربة من الحدود البرتغالية، مما اضطر السلطات إلى إجلاء أكثر من 600 شخص بحسب ما أفادت به مصالح الطوارئ. المصادر ذاتها أوضحت أنه تم إجلاء سكان 11 بلدة، فيما لا يزال سكان بلدتين ملزمين بالبقاء في منازلهم في ظل ما وصفته السلطات بالتهديد الخطير للسكان. وفي السياق ذاته، لا يزال حريقان آخران مصنفان في المستوى الثاني خارج السيطرة في إقليم ثامورا التابع لمنطقة قشتالة وليون، التي تعد من أكثر المناطق تضررا من حرائق هذا الصيف. نبقى في أوروبا، حيث توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية أن يصل خطر حرائق الغابات يوم الخميس إلى مستواه الأقصى في العديد من المناطق بجنوب ووسط ألمانيا، وذلك بسبب موجة حر جديدة. ومن المنتظر أن تبدأ هذه الحالة في التراجع ابتداء من الجمعة قبل أن ينحصر الخطر المرتفع بالخصوص في جنوب البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا المواضيع الإخبارية. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوالي اليوم بساحة عمالة المضيق الأفنيدق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنئة من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكر 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان بربش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الانزال وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراشية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالان ملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بوخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنية التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي التفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، ترودان، طاطا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، كناس، فاس، مولاي يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيدي فني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، إيتبها، سيدي بن نور، قرسيف، تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
8: في الخطاب السامي الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. وقال جلالة الملك:
7: واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل.
8: وتابع جلالة الملك:
7: إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود.
8: وأضاف صاحب الجلالة:
7: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط.
8: وأبرز جلالة الملك أن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، مضيفا جلالته أنه في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم، يؤكد جلالة الملك، هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. وقال صاحب الجلالة:
7: إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات.
8: وتابع صاحب الجلالة:
7: وما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.
8: وشدد صاحب الجلالة على أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيار.

0: العربية. بدري وشجرة تسليم 7 حافلات للنقل المدرسي وسيارتين لنقل الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إعطاء انطلاقة استغلال 8 ملاعب للقرب بالمجال القروي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وبمقر العمالة أشرف عامل إقليم الدريوش بحضور ممثلي المصالح اللامركزة والسلطات الأمنية وفاعلين جمعويين على تسليم حافلات النقل المدرسي لفائدة 6 جماعات ترابية بالإقليم، وتم اقتناء هذه الحافلات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: لأن وجدوا 8 ديال الملاعب موزعين على 6 ديال الجماعات، كاين جماعة ديال المطالصة، جماعة ديال عين الزهرة، جماعة أيضا ديال ولاد بوبكار، جوج الملاعب في جماعة ديال التزاقين، جوج الملاعب في جماعة ديال أزلاف، وملعب في تمسامن. كاين هاد الملاعب تيجيو في إطار البرنامج ديال المديرية الإقليمية بهدف تعزيز البنية التحتية لممارسة كرة القدم.
2: هاد السيارة ديال النقل المدرسي بطبيعة الحال غتستهدف التلاميذ في المجال القروي، واللي غتساهم بشكل كبير في محاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التدرس. الحمد لله بهاد المشاريع هادو إن شاء الله تتوعد الدفعة لهاد المراكز. بطبيعة الحال هاد السيارتين هادو غيقدموا واحد الإضافة نوعية لهاد المراكز هادو اللي غادي ترقي مستوى عيش ديال هاد الساكنة ديال الإقليم.
0: وتفعيلا للبرنامج الثاني للمبادرة المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، قام عامل الإقليم بتسليم 2 سيارتين لفائدة 2 مركزين اجتماعيين، الأولى مخصصة لمركز الإيواء والرعاية الاجتماعية للأشخاص بدون مأوى بالدريوش، والثانية لفائدة 2 مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة أزلاف. وبالمناسبة ذاتها أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له انطلاقة استغلال 8 ملاعب للقرب بالعشب الاصطناعي موزعة على عدد من الجماعات التراثية.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيدي العرشي المجيد. بمناسبة عيدي العرشي المجيد رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات التهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير

0: مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان برباش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك. في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا، وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال، وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراشية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال التقسيم ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي التفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، تارودان، طاطا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، رحمنا، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، مكنة، تكناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، أيتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان، تسرتيت أمون، تدمسا تونونت، جوز قزيل نين غميسن قماب راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خطت روسيا خطوة جديدة في استراتيجيتها للسيادة التكنولوجية مع دخول قانون ينظم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حيز التنفيذ. ويضع التشريع الجديد الذي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطارا قانونيا لتطوير ودمج وتشغيل النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي تعتبرها موسكو رافعة استراتيجية للتحول الرقمي والابتكار والاستقلال التكنولوجي. ويعرف يعرف النص هذه النماذج بأنها برامج حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الفكرية، لا سيما تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار أو إعداد التوقعات شريطة أن تحتوي على مليار متغير على الأقل. وينشئ القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية لروسيا الاتحادية ما يعادل الجريدة الرسمية فئتين من نماذج الذكاء الاصطناعي، إحداهما سيادية والأخرى وطنية، والتي سيتعين تأمين معالجة بياناتها داخل الأراضي الروسية وبمشاركة شركات محلية. كما ينص القانون على تدابير دعم متعددة للمطورين، لا سيما تسهيل الوصول إلى البنية اللازمة لتدريب هذه النماذج. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان الحكومة فرض الاستخدام الحصري لهذه النماذج في بعض القطاعات الحساسة، لا سيما نظم معلومات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: جرى بأسف تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية تشمل قطاعات التعليم والصحة والماء والبنيات التحتية الطرقية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. هذه المشاريع التي أعطى انطلاقتها عامل إقليم أسف بحضور ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية ومنتخبين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، تندرج في سياق مواصلة الأوراش الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المجالية. وأشرف عامل الإقليم على تسليم 22 حافلة للتنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية القروية بغلاف مالي بلغ 8.8 مليون درهم ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: غاية من هاد اقتناء ديال سيارة النقل المدرسي هو دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وبالتالي القضاء على المؤشرات ديال الهدر المدرسي، بالإضافة إلى تجديد أسطول النقل المدرسي على اعتبار أن يعني السعة ديال دور الطالب والطالب وكذا الداخليات بتراب الإقليم، إما السعة ديالها كتبقى محدودة، ودونك النقل المدرسي يعني يفك يعني العزلة على واحد مجموعة ديال الوليدات باش يكملوا الدراسة ديالهم لا سيما بالمناطق النائية.
1: كما جرى تسليم 24 سيارة إسعاف مجهزة لفائدة الجماعات الترابية بكلفة إجمالية نهزت 8.4 مليون درهم ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل دعم خدمات الإسعاف والتدخلات الاستعجالية. ومن جهة أخرى، وفي مجال التزود بالماء الصالح للشرب، تم تدشين مشروعين بالمركب المائي عزيب الدرعي، كما أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تدشين مشروع تقوية وتوسيع المقطع الشمالي للطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين أسف والوالدية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو. ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفنيدق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مادبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكر 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان بربش.
6: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
7: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بلاوراشيا الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالان ملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بوخاري.
8: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبة رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
8: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
7: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. بقي تفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
6: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، تارودان، تاتا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، ناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبقة، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، أيتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكة، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
7: ولهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يمثل مرجعا لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. في الموزمبيق منتزه مابوتو يخصص 25 ألف دولار للحد من النزاعات مع الحياة البرية. أوغندا تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا بعد مرور 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من غانا، رئيس مركز التفكير مبادرة السياسات من أجل التنمية الاقتصادية الدكتور دانييل أكد أن المغرب يفرض نفسه كمرجع لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. الخبير الغاني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأكرا أن الاستثمارات الاستراتيجية التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا متميزا يجدر أن تستلهم منه بلدان القارة الإفريقية، لافتا إلى أن هذا التحول هو ثمرة تخطيط طويل الأمد تم تنفيذه وفقا للرؤية الملكية المتبصرة. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. منتزه مابوتو الوطني جنوب البلاد خصص استثمارا بقيمة 25 ألف دولار لتعزيز البنية الوقائية بما في ذلك إقامة أسوار لحماية الأراضي الزراعية في إطار برنامج يهدف إلى الحد من النزاعات بين الساكنة المحلية والحياة البرية. بقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
10: المتحدث باسم المنتزه ميغيل غونزالفيس أوضح أن هذا الاستثمار يندرج ضمن برنامج التخفيف من آثار النزاعات ويركز على الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الفيلة وأفرس النهر والخنازير البرية، وقد جرى تشييد سياجين لحماية المناطق الزراعية الجماعية يغطي الأول مساحة هكتارين ونصف بقرية جينغو، فيما يحمي الثاني مساحة 15 هكتارا بقرية أتشيا. المشروع يستفيد منه بشكل مباشر 99 شخصا من بينهم 81 امرأة، حيث تروم هذه المبادرة تعزيز الأمن الغذائي للأسر والرفع من الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل لفائدة الساكنة المقيمة بالمنطقة العازلة المحيطة بالمحمية. ولم يقتصر العمل على إقامة الأسوار، بل شمل أيضا تكوين حراس من أبناء المنطقة لتولي مهام المراقبة وتنفيذ إجراءات لردع الحيوانات البرية التي تقترب من الحقول. إدارة المنتزه أكدت أن هذه المبادرة تعزز جهودها لتحقيق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي ودعم التنمية المحلية، وتكتسي هذه الخطوات أهمية بالغة بالنظر إلى أن هجمات الحيوانات البرية تسببت في مقتل 11 شخصا وإتلاف مئات الهكتارات من المحاصيل بإقليم تيتيا منذ بداية العام الجاري.
9: نختم من أوغندا التي أعلنت رسميا انتهاء تفشي فيروس إيبولا في البلاد بعد استكمال فترة انتظار مدتها 42 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة، وهي المدة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وزير الصحة الأوغندي أوضح أن بلاده أكملت فترة الملاحظة الطبية بعد خروج آخر مصاب من المستشفى في 14 من يونيو الماضي، مرجعا هذا النجاح إلى الاستثمارات الحكومية لتعزيز مرونة أنظمة الصحة العامة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
3: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراشية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد بن سادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان بر. برباش.
3: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة: الله، الوطن، الملك. في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا، وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الانزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
4: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بلاوراشيا الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بوخاري.
5: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنية التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان بربش.
5: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرشي اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملكي يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
4: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي التفاصيل في سياق التقريرية التالية.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، تارودان، تاتا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيدا وتنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، كناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبقة، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، إتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكة، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
4: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يمثل مرجعا لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. في الموزمبيق منتزه مابوتو يخصص 25 ألف دولار للحد من النزاعات مع الحياة البرية. أوغندا تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا بعد مرور 42 يوما دون تسجيل إصابات جديدة. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من غانا، رئيس مركز التفكير مبادرة السياسات من أجل التنمية الاقتصادية الدكتور دانييل أكد أن المغرب يفرض نفسه كمرجع لإفريقيا في مجال التحول الصناعي. الخبير الغاني أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأكرا أن الاستثمارات الاستراتيجية التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا متميزا يجدر أن تستلهم منه بلدان القارة الإفريقية، لافتا إلى أن هذا التحول هو ثمرة تخطيط طويل الأمد تم تنفيذه وفقا للرؤية الملكية المتبصرة. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. منتزه مابوتو الوطني جنوب البلاد خصص استثمارا بقيمة 25 ألف دولار لتعزيز البنية الوقائية بما في ذلك إقامة أسوار لحماية الأراضي الزراعية في إطار برنامج يهدف إلى الحد من النزاعات بين الساكنة المحلية والحياة البرية. بقي التفاصيل في تقرير ياسين الزكراوي.
7: المتحدث باسم المنتزه ميغيل غونزالفيس أوضح أن هذا الاستثمار يندرج ضمن برنامج التخفيف من آثار النزاعات ويركز على الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الفيلة وأفراس النهر والخنازير البرية. وقد جرى تشييد سياجين لحماية المناطق الزراعية الجماعية يغطي الأول مساحة هكتارين ونصف بقرية جينغو، فيما يحمي الثاني مساحة 15 هكتارا بقرية أتشيا. المشروع يستفيد منه بشكل مباشر 99 شخصا من بينهم 81 امرأة، حيث تروم هذه المبادرة تعزيز الأمن الغذائي للأسر والرفع من الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل لفائدة الساكنة المقيمة بالمنطقة العازلة المحيطة بالمحمية. ولم يقتصر العمل على إقامة الأسوار، بل شمل أيضا تكوين حراس من أبناء المنطقة لتولي مهام المراقبة وتنفيذ إجراءات لردع الحيوانات البرية التي تقترب من الحقول. إدارة المنتزه أكدت أن هذه المبادرة تعزز جهودها لتحقيق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي ودعم التنمية المحلية، وتكتسي هذه الخطوات أهمية بالغة بالنظر إلى أن هجمات الحيوانات البرية تسببت في مقتل 11 شخصا وإتلاف مئات الهكتارات من المحاصيل بإقليم تيتيا منذ بداية العام الجاري.

0: الحكومية لتعزيز مرونة أنظمة الصحة العامة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيدي العرشي المجيد. بمناسبة عيدي العرشي المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال الرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه.

0: تحت قيادة جلالتها الملك من أجل تحقيق تطلعاتها الشعبية المغربية. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة: الله، الوطن، الملك. في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا، وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال، وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان بربش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي التفاصيل في سياق التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، ترودان، طاطا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، كناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم يتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكة أيتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيجيج، الرحمنة وخريبكة، وذلك الخميس من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 10 ليلا.
0: ولهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه، تاريخه، ثقافته وهويته، وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج. فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي إليه، وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارة العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية للبلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط، كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروهما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن، واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فمن اللي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب ديالو للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراشية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق لفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 2020 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغماتها النشيدية الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مادبة غدائنا بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان برباش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الانزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بوخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من من التنمية الوطنية، وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي تفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، ترودان، تاتا، زاغورا، رشيدية أو سرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقير بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، كناس، فاس، مولاي يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيدي فني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، إتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. بمناسبة عيد العرش، تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة بإقليم فيقيق. بمراكش، تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المجالية. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية. البداية من إقليم فيقيق. وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل مع حفصة الحجام.
6: الجماعة الترابية أبو مريم شهدت إشراف عامل إقليم فيقيق رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد نور الدين عبو على تدشين دار للأمومة تم إنجازها في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المؤسسة الاجتماعية بلغت 3 ملايين ملايين وستمائة وخمسين ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة بمليونين وثلاثمائة وخمسين ألف درهم، فيما ساهم كل من المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان بستمائة وخمسين ألف درهم لكل منهما، مع تخصيص منحة لتسيير هذه المؤسسة بقيمة 150 ألف درهم ضمن مخطط عمل اللجنة لسنة 2026. هذه المنشأة تروم المساهمة في تقليص نسبة وفيات النساء الحوامل والمواليد الجدد من خلال توفير ظروف ملائمة للولادة بمراكز خاضعة للمراقبة الطبية وتقديم خدمات الإيواء والتغذية والتتبع الصحي بتنسيق مع مصالح الصحة والحماية الاجتماعية. منطقة إيش بجماعة بني كيل عرفت بدورها افتتاح مركز للتكوين والتمكين الاقتصادي جرى إنجازه في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
7: بعملة مراكش إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة ودعم التنمية المجالية المستدامة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
8: المشاريع التي أشرف على إطلاقها ولي جهة مراكش السفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل تأتي في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية وتقوية البنية الاجتماعية والتربوية والصحية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويسهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المجال الترابي. وهكذا أشرف ولي الجهة والوفد المرافق له على افتتاح رواق الفنون بالمركز الثقافي الدوديات المنجز في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون درهم. هذا الفضاء الثقافي والفني الجديد يروم تعزيز العرض الثقافي بالمدينة وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لعرض أعمالهم، فضلا عن الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتقريب الفعل الثقافي من الساكنة. كما تم إعطاء انطلاق أشغال إعادة بناء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجبل الأخضر بكلفة مالية تناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز وتطوير منظومة التكوين المهني والرفع من جودة بنيتها وتجهيزاتها بما يتيح توفير فضاء تكويني ملائم يستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل ويسهم في دعم اندماجهم المهني وتعزيز جاذبية التكوينات المتخصصة. ولي الجهة قام أيضا بوضع الحجر الأساس لبناء الثانوية التأهيلية التكافؤ بكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليون درهم، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ بما يدعم تكافؤ الفرص والحد من الاكتظاظ ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة.
7: وفي ختام النشرة الاقتصادية، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار. وفي وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها. وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراشية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات التهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق، احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. عثمان بربش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية. واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ النضاليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة: الله، الوطن، الملك. في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور، وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بلاوراشيا الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بخاري.
9: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
9: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. بقي تفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات أقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، تارودان، تاتا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيداو، تنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، ناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبقة، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، إيتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكة، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: جرى بأسف تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية تشمل قطاعات التعليم والصحة والماء والبنيات التحتية الطرقية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. هذه المشاريع التي أعطى انطلاقتها عامل إقليم آسفي بحضور ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية ومنتخبين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، تندرج في سياق مواصلة الأوراش الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المجالية. وأشرف عامل الإقليم على تسليم 22 حافلة للتنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية القروية، بغلاف مالي بلغ 8.8 مليون درهم ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: غاية من هذا اقتناء ديال سيارات النقل المدرسي هو دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وبالتالي القضاء على المؤشرات ديال الهدر المدرسي بالإضافة إلى تجديد أسطول النقل المدرسي على اعتبار أن يعني السعة ديال دور الطالب والطالب وكذا الداخليات بتراب الإقليم إما السعة ديالها كتبقى محدودة ودونك النقل المدرسي يعني كي يفك يعني العزلة على واحد مجموعة ديال الوليدات باش يكملوا الدراسة ديالهم لا سيما بالمناطق النائية.
10: كما جرى تسليم 24 سيارة إسعاف مجهزة لفائدة الجماعات الترابية بكلفة إجمالية نهزت 8.4 مليون درهم ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل دعم خدمات الإسعاف والتدخلات الاستعجالية. ومن جهة أخرى وفي مجال التزود بالماء الصالح للشرب تم تدشين مشروعين بالمركب المائي عزيب الدرعي، كما أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تدشين مشروع تقوية وتوسيع المقطع الشمالي للطريق الجهوي رقم 301 الرابطة بين أسفي والوالدية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.

0: التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكر 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابعين للقوات المسلحة

0: صلحت الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالان ملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان برباش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة: الله، الوطن، الملك. في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا، وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالان ملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملكي يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنية التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنية التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي التفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، ترودان، طاطا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيدا وتنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، كناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، أيتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر، مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيجيج، الرحمنة وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: ولهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليو 2026 حفل استقبال بساحة عمالة المضيق لفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليو 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غذاء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 109 أشخاص موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
9: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزل نين غميسن قماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفندق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنئة من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحبي الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان بربش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الانزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات، بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي التفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، ترودان، طاطا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيدا وتنان، مراكش، الرحام، حمنا اليوسفية خنيفرة تونات وزان مكناس فاس مولا يعقوب سيدي قاسم خريبكا ستات شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون طرفاية قلميم طنطن وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة تيزنيت سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان بن سليمان الخميسات آسفي شتوكا إتباها سيدي بن نور قرسيف تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة فيقيق الرحمنة وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
11: بالدار البيضاء سلمت عمالة مقاطعة عين الشق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تمت تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين الشق بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وممثلي الأجهزة الأمنية، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة.
12: عملت مقاطعة عين الشق هذه السنة 2026 في إطار واحد اللجان الإقليمية صدقت على أكثر من 50 مشروع ديال الشباب في إطار ريادة الأعمال. اليوم كنشوفوا غير واحد النموذج منه بواحد الغلاف مالي ديال 2,045,000 درهم، لأن كاين عندنا بزاف المشاريع اللي كطغى عليها الطبع الرقمي وكيشتغلوا في المراكز الاحتضان عندنا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: المستفيد دون تسلموا معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة.
13: استفدت من إطار في المبادرة الوطنية في التكوين لمدة 3 شهور في الأوديو فيزيويل، ومن بعد تم المواكبة ديال هذا التأطير باستفادة مادية اللي شريت منها ماتريال و كريت واحد سوسيتي ديال ديجيتال ماركتينغ باش نبدا نكري لو كونتوني لي كليون.
14: درت التكوين ديالي، مشيت دفعت وعيطوا لي تقبلت، دوزت الفورماسيون، من بعد دوزت واحد الامتحان ديال اللجنه والحمد لله كان اقبال، تقبلت من ما بين بزاف ديال الناس وتقبل المشروع ديالي والحمد لله مولوني، وخديت ماتريال ديالي الحمد لله، خديت ماتريال جديد وديال الحلاقه، خديت كل شيء جديد الحمد لله.
11: المشاريع المستفيده من الدعم التي تهم اغلبها المهن الرقميه تعكس حرص المبادره على تشجيع القطاعات الواعده في توفير فرص الشغل بما يستجيب لتطلعات المقاولين الشباب.
5: غيم راديو، غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في خضم موجة الحر التي تشهدها بروكسل، تبدو الأشجار خير ملاذ للسكان والزوار على حد سواء. في حدائق الحي الأوروبي ترسم ظلالها الوارفة مساحات من الانتعاش يلجأ إليها الجميع هربا من أشعة الشمس الحارقة التي تلف العاصمة البلجيكية. من منتزه الذكرى 50 بما يوفره من فضاءات واسعة إلى ضفاف بركة ساحة ماري لويز مرورا بمحيط نافورة ساحة مارغريت، يسخر الحي الأوروبي بأماكن تشكل ملاذا من الحرارة المفرطة. سكان الحي وموظفو المؤسسات المجاورة والسياح والعائلات يحرصون على اغتنام هذه اللحظات من الراحة التي توفرها الطبيعة. على بعد مئات الأمتار من المنتزه، توفر ساحة ماري لويز أجواء مختلفة، حيث تشكل الأشجار المحيطة بالبركة فضاء يبعث على الانتعاش. تبقى الظلال الوارفة حاضرة في مختلف أرجاء بروكسل، عند منعطفات الشوارع وتحت الأشجار وفي الحدائق وبجوار البرك المائية، مؤكدة الدور الحيوي الذي تطلع به باعتبارها رئة خضراء ومتنفسا أساسيا في قلب العاصمة البلجيكية.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: سنين كرة. إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبالنا بمناسبة عيد العرشي المجيد. بمناسبة عيد العرشي المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. باراغواي تشيد بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يؤكد نائب عميد السلك الدبلوماسية الأمريكية. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة عمالة المضيق الأفنيدق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات التهنية من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانئهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة اليوم بتطوان مندوبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدبة رئيس مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. ارتباطا بالموضوع، رسم المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح اليوم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية متميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين عثمان برباش.
1: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك. في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا، وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
0: أشاد سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغوا فريتيس بالأوراشيا الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تعزز ريادة المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وأكد السفير في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الاستقبال الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد أن المغرب لديه ملك عظيم يحظى بتقدير كبير في باراغواي، مضيفا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى به. أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يجسد الانتقال من منطق تحديد الأهداف إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات، بما يعكس دينامية المملكة ومكانتها كقوة إقليمية وقارية وازنة. كنزة بخاري.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. عودة لعثمان برباش.
2: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح إيمانويل دوبوي أن خطاب العرش اتسم بمضامينه استراتيجية وعكس نجاح التوجهات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أستاذ الجيوسياسية بالجامعة الكاثوليكية بمدينة ديل أننا أمام خطاب يؤكد مكانة المغرب كقوة صاعدة، موضحا أن المملكة أصبحت اليوم قادرة على إبراز النتائج التي حققتها وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها. وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على مكانة المغرب كقوة إفريقية راسخة، مستندا إلى التحولات الاقتصادية والدبلوماسية والبنيات التحتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا على وجه الخصوص الاستثمارات المهيكلة وتطوير البنيات التحتية والسياسة الإفريقية للمملكة. دوبوي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على تثبيت النجاحات المحققة، موضحا أن جلالة الملك لم يكتفي باستعراض حصيلة المنجزات بل رسم أيضا التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة من التنمية الوطنية. وسجل أن الخطاب الملكي يجسد كذلك الإرادة الثابتة لترسيخ المكتسبات مع تسريع مرحلة جديدة من التنمية تقوم على مسؤولية مختلف الفاعلين السياسيين وتعزيز نجاعة العمل العمومي.
0: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي تفاصيل في سياقها التقريرية التالية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، ترودان، تاتا، زاغورا، رشيدية، أوسرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيدا وتنان، مراكش، الرحال، حمنا اليوسفية خنيفرة تونات وزان مكناس فاس مولا يعقوب سيدي قاسم خريبكا ستات شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون طرفايا قلميم طنطن وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة تيزنيت سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان بن سليمان الخميسات آسفي شتوكا إتباها سيدي بن نور قرسيف تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة فيقيق رحمنة وخريبكة، وذلك الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
16: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أكد جلالة الملك في الخطاب السامي أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.
15: وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
16: وأضاف جلالة الملك:
15: وعلى الصعيد الفلاحي عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
16: كما أبرز جلالة الملك أن المغرب استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. وأشار جلالة الملك إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل. وأكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، مضيفا أن ذلك ما جعل صادرات المملكة من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وأضاف جلالة الملك:
15: وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.
16: وتابع جلالة الملك أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وأبرز جلالة الملك:
15: بنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون.
16: كما أبرز جلالة الملك أنه تعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. ومن جهة أخرى أكد جلالة الملك:
15: كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.
9: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل بإقليم أوسرد دعم الأنشطة المديرة للدخل من خلال تمويل المشاريع ومواكبة حامليها، بما يسهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وفي هذا الإطار نظمت ببير قندوز زيارة ميدانية لعدد من المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس 10 أسلافه المنعمين.
17: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة مشاريع البرنامج الثالث، في صلب اهتمام المبادرة بالإقليم. مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم أوسرد، خاصة مشاريع المديرة الداخلية في صلب المشاريع المدعومة في الإقليم، تم بحول الله خاصة في سنة 2025 دعم مجموعة من المشاريع واللي تجاوزت 100 مشروع، خاصة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كذلك تم دعم مجموعة من المشاريع في إطار ريادة الأعمال واللي حتى هي تجاوزت، اللي مازال خدامين في الدعم ديالها ان شاء الله، واللي له تفوت 34 مشروع ان شاء الله، بالاضافه للمشاريع المبرمجه برسم سنه 2026.
11: المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تعمل كذلك على انجاز مشاريع بشراكه مع مختلف المتداخلين، من بينها مركز للتكوين في مهن تحويل المنتجات المجاليه وسوق تضامني بمركز بير قندوز، ما تحرص المبادره على تاهيل

0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
4: في الخطاب السامي الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن كل ما تحقق من مكاسب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. وقال جلالة الملك:
3: واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل.
4: وتابع جلالة الملك:
3: إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود.
4: وأضاف صاحب الجلالة:
3: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط.
4: وأبرز جلالة الملك أن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، مضيفا جلالته أنه في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم يؤكد جلالة الملك هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. وقال صاحب الجلالة:
3: إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات.
4: وتابع صاحب الجلالة:
3: وما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا، كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.
4: وشدد صاحب الجلالة على أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وقال جلالته:
3: وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل بإقليم أوسترد دعم الأنشطة المديرة للدخل من خلال تمويل المشاريع ومواكبة حامليها، بما يسهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وفي هذا الإطار نظمت ببير قندوز زيارة ميدانية لعدد من المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس 10 أسلافه المنعمين.
2: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة مشاريع البرنامج الثالث، في صلب اهتمام المبادرة بالإقليم. مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم أوسترد، خاصة مشاريع المديرة الداخلية في صلب المشاريع المدعومة في الإقليم، تم بحول الله خاصة في سنة 2025 دعم مجموعة من المشاريع واللي تجاوزت 100 مشروع، خاصة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كذلك تم دعم مجموعة من المشاريع في إطار ريادة الأعمال، واللي حتى هي تجاوزت، اللي مازال خدامين في الدعم ديالها ان شاء الله، واللي هتفوت 34 مشروع ان شاء الله، بالاضافه للمشاريع المبرمجه برسم سنه 2026.
1: المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تعمل كذلك على انجاز مشاريع بشراكه مع مختلف المتداخلين، من بينها مركز للتكوين في مهن تحويل المنتجات المجاليه وسوق تضامني بمركز بير قندوز، ما تحرص المبادرة على تأهيل وتجهيز المراكز الاجتماعية وتنفيذ برامج ترم تعزيز صحة الأم والطفل ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي على صعيد الإقليم.
0: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالدار البيضاء سلمت عمالة مقاطعة عين الشق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تمت تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين الشق بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وممثلي الأجهزة الأمنية. استفاد منها 14 من حاملي المشاريع، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة.
6: عملت مقاطعة عين الشق هاد السنة 2026 في إطار واحد اللجان الإقليمية، صدقت على أكثر من 50 مشروع ديال الشباب في إطار ريادة الأعمال. اليوم كنشوفوا غير واحد النموذج منه بواحد الغلاف مالي ديال 2,045,000 درهم، لأن كاين عندنا بزاف المشاريع اللي كطغى عليها الطبع الرقمي وكيشتغلوا في المراكز الاحتضان عندنا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: المستفيد دون تسلموا معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة.
7: استفدت من إطار المبادرة الوطنية في التكوين لمدة 3 شهور في الأوديو فيجويل، ومن بعد تم المواكبة ديال هذا التأطير باستفادة مادية اللي شريت منها ماتريال، و كريت واحد سوسيتي ديال ديجيتال ماركتينغ باش نبدا نكريي لو كونتوني للكليون.
8: درت التكوين ديالي، مشيت دفعت
4: وعيطوا لي تقبلت دوزت الفورماسيون. من بعد دوزت واحد المشيحة ديال اللجنة والحمد لله كان إقبال، تقبلت من ما بين بزاف ديال الناس وتقبل المشروع ديالي والحمد لله مولوني، وخديت ماتريال ديالي الحمد لله، خديت ماتريال جديد وديال الحلاقة، خديت كل شيء جديد الحمد لله.
1: المشاريع المستفيدة من الدعم التي تهم أغلبها المهن الرقمية تعكس حرص المبادرة على تشجيع القطاعات الواعدة في توفير فرص الشغل بما يستجيب لتطلعات المقاولين الشباب.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بدريوش جرى تسليم 7 حافلات للنقل المدرسي وسيارتين لنقل الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إعطاء انطلاقة استغلال 8 ملاعب للقرب بالمجال القروي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وبمقر العمالة أشرف عامل إقليم الدريوش بحضور ممثلي المصالح اللامركزة والسلطات الأمنية وفاعلين جمعويين على تسليم حافلات النقل المدرسي لفائدة 6 جماعات ترابية بالإقليم، وتم اقتناء هذه الحافلات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: لأن وجدوا 8 ديال الملاعب موزعين على 6 ديال الجماعات، كاين جماعة ديال المطالصة، جماعة ديال عين الزهرة، جماعة أيضا ديال ولاد بوبكار، جوج الملاعب في جماعة ديال التزاقين، جوج الملاعب في جماعة ديال أزلاف، وملعب في تمسامن. كاين هاد الملاعب تيجيو في إطار البرنامج ديال المديرية الإقليمية بهدف تعزيز البنية التحتية لممارسة كرة القدم.
9: هاد السيارة ديال النقل المدرسي بطبيعة الحال غتستهدف التلاميذ في المجال القروي، واللي غتساهم بشكل كبير في محاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التدرس. الحمد لله بهاد المشاريع هادو إن شاء الله تتوعد الدفعة لهاد المراكز. بطبيعة الحال هاد السيارتين هادو غيقدموا واحد الإضافة نوعية لهاد المراكز هادو اللي غادي ترقيب مستوى عيش ديال هاد الساكنة ديال الإقليم.
1: وتفعيلا للبرنامج الثاني للمبادرة المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، قام عامل الإقليم بتسليم 2 سيارة لفائدة 2 اجتماعيين، الأولى مخصصة لمركز الإيواء والرعاية الاجتماعية للأشخاص بدون مأوى بالدريوش، والثانية لفائدة مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة أزلاف. وبالمناسبة ذاتها أعطى عامل الإقليم والوفد المرافق له انطلاقة استغلال 8 ملاعب للقرب بالعشب الاصطناعي موزعة على عدد من الجماعات الترابية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليو 2026 حفل استقبال بساحة عمالة المضيق لفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليو 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غذاء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: بإقليم الحجب تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد، إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس، وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
13: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل وقاعة للسمع البصري وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
12: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
14: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
12: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز.
4: في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. قال جلالة الملك إنه
3: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية.
4: مضيفا أن
3: خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية.
4: من جهة أخرى، أبرز صاحب الجلالة أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية في هذه الصناعات. كما أشاد جلالة الملك بتسجيل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وأشار جلالته إلى أنه
3: وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
4: وفي هذا الإطار شدد جلالة الملك على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة
3: التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء.
4: وأبرز صاحب الجلالة أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي، مضيفا
3: إذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير.
4: وقال جلالته في السياق ذاته
3: وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التابعية المتعلقة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنهاج الأسواق المالية لتسهيل الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.
4: علاوة على ذلك شدد جلالته
3: لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع.
4: كما أكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوبا في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل،
3: وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة.
4: وأضاف صاحب الجلالة أن المغرب اختار بكل التزام ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع من قيمتها في مختلف المجالات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحجب تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
6: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى والاستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
5: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية، تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
6: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحبي السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبي السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوالي اليوم الخميس بساحة عمالة المضيق الفندق بمدينة المضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة. إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية. وهكذا تقدم للسلام على جلالته السادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب ومحمد ولد رشيد رئيس مجلس المستشارين. وتقدم للسلام على جلالته أيضا كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد السيد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة السيد هشام بلاوي ورئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بن عبد الله والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية السيد عبد القادر عمارة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي ورئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيدة رحمة برقية ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بعياش. وتقدم للسلام على جلالة الملك وسيط المملكة السيد حسن طارق ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمع البصري السيدة لطيفة أخرباش ورئيس مجلس المنافسة السيد أحمد رحو ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد محمد بن عليلو ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارجة السيد إدريس اليزمي ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد رشيد ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة السيد يونس التازي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد عمرو مورو. إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي واللواء عز الدين خليد رئيس المكتب الثالث والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية واللواء البحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية واللواء عبد الغني محب المفتش العام للقوات المساعدة المنطقة الشمالية واللواء مصطفى حديود المفتش العام للقوات المساعدة المنطقة الجنوبية والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني والسيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. كما تقدم للسلام على جلالته عميد والسلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون السيد محمد يوسف وعميد والسلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين السيد خالد بن سلمان جبر المسلم وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي سفير الهيئة السيادية العسكرية لمالطا السيد جوليان فانسون بروني وعميدة السلك الدبلوماسي الأسيوي سفيرة جمهورية كازاخستان السيدة ساوليكول ساي لاوكيزي وسفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي السيد فيكتور هوغو رامون بانياغو فريتس. وتقدم للسلام على جلالة الملك أيضا المونسينيور إيميليو روشا جراندي أسقف طنجة والقسيسة كارين توماس سميث رئيسة الكنيسة الإنجيلية بالمغرب والمونسينيور ماكسيم ماسالاتين رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والسيد يوسف إسرائيل الحاخام الأكبر للدار البيضاء. إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جاني إنفانتينو. ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: بالدار البيضاء سلمت عمالة مقاطعة عين الشق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تمت تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين الشق بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وممثلي الأجهزة الأمنية، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة.
5: عملت مقاطعة عين الشق هذه السنة 2026 في إطار واحد اللجان الإقليمية صدقت على أكثر من 50 مشروع ديال الشباب في إطار ريادة الأعمال. اليوم كنشوفوا غير واحد النموذج منه بواحد الغلاف مالي ديال 2,045,000 درهم، لأن كاين عندنا بزاف المشاريع اللي كطغى عليها الطبع الرقمي وكيشتغلوا في المراكز الاحتضان عندنا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: المستفيد دون تسلموا معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة.
6: استفدت من إطار في المبادرة الوطنية في تكوين لمدة 3 شهور في الأوديو فيزيويل، ومن بعد تم المواكبة ديال هذا التأطير باستفادة مادية اللي شريت منها ماتريال، و كريت واحد سوسيتي ديال ديجيتال ماركتينغ باش نبدا نكري لو كونتوني لي كليون.
7: درت كوين ديالي، مشيت دفعت وعيطوا لي تقبلت، دوزت الفورماسيون، من بعد دوزت واحد الامتحان ديال اللجنه والحمد لله كان اقبال، تقبلت من ما بين بزاف ديال الناس وتقبل المشروع ديالي والحمد لله مولوني، وخديت ماتريال ديالي الحمد لله، خديت ماتريال جديد وديال الحلاقه، خديت كل شيء جديد الحمد لله.
4: المشاريع المستفيده من الدعم التي تهم اغلبها المهن الرقميه تعكس حرص المبادره على تشجيع القطاعات الواعده في توفير فرص الشغل بما يستجيب لتطلعات المقاولين الشباب.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن جماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في خضم موجة الحر التي تشهدها بروكسل تبدو الأشجار خير ملاذ للسكان والزوار على حد سواء. في حدائق الحي الأوروبي ترسم ظلالها الوارفة مساحات من الانتعاش يلجأ إليها الجميع هربا من أشعة الشمس الحارقة التي تلف العاصمة البلجيكية. من منتزه الذكرى 50 بما يوفره من فضاءات واسعة إلى ضفاف بركة ساحة ماري لويز مرورا بمحيط نافورة ساحة مارغريت، يسخر الحي الأوروبي بأماكن تشكل ملاذا من الحرارة المفرطة. سكان الحي وموظفو المؤسسات المجاورة والسياح والعائلات يحرصون على اغتنام هذه اللحظات من الراحة التي توفرها الطبيعة. على بعد مئات الأمتار من المنتزه توفر ساحة ماري لويز أجواء مختلفة، حيث تشكل الأشجار المحيطة بالبركة فضاء يبعث على الانتعاش. تبقى الظلال الوارفة حاضرة في مختلف أرجاء بروكسل، عند منعطفات الشوارع وتحت الأشجار وفي الحدائق وبجوار البرك المائية، مؤكدة الدور الحيوي الذي تطلع به باعتبارها رئة خضراء ومتنفسا أساسيا في قلب العاصمة البلجيكية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم كنزة البخاري، والبداية بالعناوين. الجهود متواصلة لتطويق حريق غابة خندق السنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة. في إسبانيا، إجلاء أكثر من 600 شخص جراء حريق غابوي جديد قرب الحدود مع البرتغال. وفي ألمانيا، خطر حرائق الغابات قد يصل غدا إلى مستواه الأقصى في عدة مناطق. إلى التفاصيل، تتواصل جهود فرق الإطفاء الميدانية للتطويق والسيطرة على الحريق الذي اندلع الثلاثاء بغابة خندق السنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
9: فرق الإطفاء الميدانية المدعومة بالطلعات الجوية لطائرات كنادير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران تعمل في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات الصهريجية. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بطنجة أصيلة عثمان العزاوي أكد أنها هذا الحريق اندلع الثلاثاء زوالا بالمكان المسمى خندق السنان المتواجد بتراب جماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، موضحا أن هذا الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحري. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أضاف المتحدث أن وعورة تضاريس المنطقة الظروف المناخية ساهم في انتشار الحريق، مشددا على أنه تم التعبئة حوالي 350 عنصرا من قوات الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والإنعاش الوطني والوقاية المدنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية والإقليمية وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية من أجل تطويق هذا الحريق. واعتبر أنه بفضل مجهودات المتدخلين الميدانيين وبدعم من ثلاث طائرات كنادير ومروحية للدرك الملكي، فقد تم تطويق عدة بؤر في ظل الجهود المتواصلة من أجل السيطرة كليا على الحريق.
2: في إسبانيا، اندلع حريق غابوي جديد الأربعاء في بلدة بغرب البلاد على مقربة من الحدود البرتغالية، مما اضطر السلطات إلى إجلاء أكثر من 600 شخص بحسب ما أفادت به مصالح الطوارئ. المصادر ذاتها أوضحت أنه تم إجلاء سكان 11 بلدة، فيما لا يزال سكان بلدتين ملزمين بالبقاء في منازلهم في ظل ما وصفته السلطات بالتهديد الخطير للسكان. وفي السياق ذاته، لا يزال حريقان آخران مصنفان في المستوى الثاني خارج السيطرة في إقليم ثامورا التابع لمنطقة قشتالة وليون، التي تعد من أكثر المناطق تضررا من حرائق هذا الصيف. نبقى نبقى في أوروبا، حيث توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية أن يصل خطر حرائق الغابات يوم الخميس إلى مستواه الأقصى في العديد من المناطق بجنوب ووسط ألمانيا، وذلك بسبب موجة حر جديدة. ومن المنتظر أن تبدأ هذه الحالة في التراجع ابتداء من الجمعة قبل أن ينحصر الخطر المرتفع بالخصوص في جنوب البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه جميع العزيز.
11: في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي يشكلان محور التنمية الصناعية. قال جلالة الملك إنه
10: في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من توفيق من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية.
11: مضيفا أن
10: خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية.
11: من جهة أخرى، أبرز صاحب الجلالة أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية في هذه الصناعات. كما أشاد جلالة الملك بتسجيل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وأشار جلالته إلى أنه
10: وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي، نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
11: وفي هذا الإطار شدد جلالة الملك على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة
10: التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء.
11: وأبرز صاحب الجلالة أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي، مضيفاً
10: إذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير.
11: وقال جلالته في السياق ذاته
10: وإننا نتطلع إلى أن ينقب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا، بما يضمن التابعية المطلة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.
11: علاوة على ذلك شدد جلالته
10: لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع.
11: كما أكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوبا في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل،
10: وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة.
11: وأضاف صاحب الجلالة أن المغرب اختار بكل التزام ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع من قيمتها في مختلف المجالات.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: جرى بأسف تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية تشمل قطاعات التعليم والصحة والماء والبنيات التحتية الطرقية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. هذه المشاريع التي أعطى انطلاقتها عامل إقليم أسف بحضور ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية ومنتخبين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، تندرج في سياق مواصلة الأوراش الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المجالية. وأشرف عامل الإقليم على تسليم 22 حافلة للتنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية القروية بغلاف مالي بلغ 8.8 مليون درهم ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: غاية من هاد اقتناء ديال سيارة النقل المدرسي هو دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وبالتالي القضاء على المؤشرات ديال الهدر المدرسي، بالإضافة إلى تجديد أسطول النقل المدرسي على اعتبار أن يعني السعة ديال دور الطالب والطالب وكذا الداخليات بتراب الإقليم، إما السعة ديالها كتبقى محدودة، ودونك النقل المدرسي يعني كي يفك يعني العزلة على واحد مجموعة ديال الوليدات باش يكملوا الدراسة ديالهم لا سيما بالمناطق النائية.
3: كما جرى تسليم 24 سيارة إسعاف مجهزة لفائدة الجماعات الترابية بكلفة إجمالية نهزت 8.4 مليون درهم ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل دعم خدمات الإسعاف والتدخلات الاستعجالية. ومن جهة أخرى، وفي مجال التزود بالماء الصالح للشرب، تم تدشين مشروعين بالمركب المائي عزيب الدرعي، كما أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تدشين مشروع تقوية وتوسيع المقطع الشمالي للطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين أسف والوالدية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه جميع العزيز.
5: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أكد جلالة الملك في الخطاب السامي أن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، ومن